أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل تأملاتنا في مزمور 27. عرفنا من الحلقة اللي فاتت أن مزمور 27 نقدر نلاحظ فيه 3 حوارات. داود في حوار الأولاني بيتكلم فيه مع نفسه، اللي فيه كان بيقول لنفسه يا داود في حق ثابت، في حاجة ثابتة تقدر تبني عليها حياتك ضد متقلبات الحياة. وعرفنا أن الحق الثابت ده هو أن الرب يهوى، هو نور وخلاص وحصن لداود. لكن النهاردة نكمل تأملاتنا في المزمور وبندخل على الحوار التاني اللي فيه داود بيتكلم بحوار عميق مع الرب نفسه. الحوار التاني ده موجود في الأعداد من 7 لـ 12، وفي داود بيتكلم مع الرب وبيطلب طلبات محددة ومعينة ليها علاقة بظروف حياته الشخصية. جري داود على الرب في الصلاة وطلب منه وقال له استمع يا رب، بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي. فأنت يا رب أنت فعلا بتسمع الصلاة، لكن في الموقف ده أنا بستنجد بيك، أنا عايزك تسرع للاستجابة، أنا مش عايز الاستجابة لا تتأخر ولا تتعطل، لكن بسرعة جاوبني. ويكمل داود ويقول له لك قال قلبي قلت أطلب وجهي. كأنه بيدخل في تحدي مع الرب ويقول له طب يا رب أنا هفكرك بوعدك، مش أنت بتوصينا أن احنا نطلب وجهك؟ مش أنت قلت كده؟ طب أنا جاي النهاردة أهو وبصلي وبقول لك وجهك يا رب أطلب، فلا تحجب وجهك عني، ما ترفضنيش وكأنك غضبان أو زعلان مني. لا تخيب، يعني لا تنبذ بسخط عبدك. يا رب أنت في الماضي كنت عوني، فلا ترفضني دلوقتي ولا تتركني يا إله خلاصي. في عدد 10 بيسترجع داود إيمانه ويقول يا رب ده حتى لو أبي وأمي في الماضي قد تركاني أنت كنت بتضمني، حتى لو وصلت التجربة أن أبويا وأمي يسيبوني فأنت تضمني. وبيختم جزء الحوار اللي فيه مع الرب وبيطلب منه ويقول له علمني يا رب طريقك، اهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي، لا تسلمني إلى مرام مضايقية، يعني ما تسلمنيش لرغبة أعدائي اللي عايزين يضطهدونني وأنهم يهزموني. وفي نهاية المزمور يرجع داود تاني للحوار الثالث ويتكلم فيه مع نفسه. يا ترى هتكلم نفسك يا داود تعمل ايه المرة دي؟ في الحوار الأولاني انت كنت بتقول لنفسك الحق الثابت ضد متقلبات الحياة، ناوي تعمل ايه تاني مع نفسك؟ يرد علينا داود يقول انا ناوي اطبطب على نفسي، أشجعها على الثبات والانتظار، أشجعها على انتظار الرب، لأنه حتى لو تأنف الاستجابة وأنه يتدخل في الظرف الحالي أنا هشجع نفسي أنها تظل متمسكة بي وتنتظره. فقال داود لنفسه انتظر الرب يا داود ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. في الحقيقة يا حبايب الحياة مع الرب لا تعفي من الصعوبات أو المضايقات أو مش بتحمينا من تقلبات الحياة، لكن امتيازنا كمؤمنين اللي بيقوله لنا داود ان في حق ثابت نقدر نبني عليه حياتنا، والوعد ان الرب معانا في الضيق. كل اللي علينا هو تحديد اولوياتنا في الحياة، اللي هي يبقى نظرنا مرفوع وملتصقين بالرب، ويكون رد فعلنا الاول هو الالتجاء للرب في الصلاة. يا رب بنشكرك لانك نور وحصن، يا رب ساعدنا لما الطريق يضلم والتحديات تواجهنا ونخاف إن احنا نجري عليك، نجري لحضنك ونصمم أن نكون في محضرك ونتشدد وننتظرك لأنك حتما ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جداً جداً جداً زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجعها لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير وما فيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، ما فيهوش تغيير ولا ظل دوران، ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها، لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الظلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. كم واحد فينا يوافقني على كده؟ إنه ما فرقناش أبداً. هللويا، أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: عزيز هشام، أنا كميليسا كواحدة مؤمنة اختبرت روح الخوف كتير قوي في حياتي، وكنت بصدق كتير قوي ان انا ماشيه في ايمان، بس الخوف كان بيسيطر عليا كتير قوي لدرجه انه كنت بتشل، لدرجه ان انا مش عارفه اخد قرار. فكل ما اكون عايزه اخد قرار بكون خايفه، يا ترى واخده قرار غلط. كنت دايما حاسه ان انا الخوف مسيطر عليا. كايه حل للخوف حتى لو احنا عندنا ايمان؟ ازاي ممكن نتخطى الخوف ده في حياتنا؟
2: بمنتهى الامانه، الخوف علاجه الوحيد ان انا اعرف انا مين وبتعامل مع مين. يعني احنا دايما بنخاف من المجهول، وبنخاف من الظروف، وبنخاف من حاجات كتير قوي، وابليس بينجح انه يستخدم الخوف عشان يشيل حياتنا. فاحنا لازم نعرف ان طول ما احنا على الارض احنا في حرب روحيه، وحربنا مع ليست مع دم ولحمه بل مع اجناد الشر. وابليس عايزك تفضلي طول عمرك مرعوبه، فتقعي في الغلط فتغلطي، فتبعدي عن ربنا فتترعبي اكتر فتخافي اكتر.
1: بس ساعات بخاف وما بقعش، انا ببقى مشلوله في الخوف بس انا مش بقع في خطيه.
2: انا مش بتكلم على الوقوع في الخطيه، انا بتكلم على الوقوع في البعد عن الله.
1: بس ساعات ببقى قريبه جدا من ربنا وبخاف برضه. هي دي الحاجه اللي جيلنا بيتحارب فيها، ان في كتير قوي من المؤمنين عندهم علاقه حيه مع ربنا مستمره يوميه، بس الخوف بيشكل قراراتهم وحياتهم في حتت كتير قوي.
2: طيب خلينا ناخد مثل ايليا على الجبل الكرمل، والله اداله نصرة غير عادية لدرجة ان الذبيحة نزلت نار، نزلت من السماء والذبيحة كانت رائعة، يعني كان في قمة الانتصار. تاني يوم لقيناه هربان، وربنا روح الرب يقول له مالك هنا يا إيليا؟ يقول له انا خايف من إيزابل. وتبقى مستعجبة ازاي بعد النصرة دي. الشعور بتاع الخوف اللي بيجي كنوع من انواع الاتاك الروحي اللي إبليس بيرميه علينا، أنا بسميه روح إيزابل. روح إيزابل اللي بيتكلم عنها حتى في سفر الرؤيا، إنه في روح خوف بيترمي على الإنسان وبيترمي عليكي، لأنه
1: روح إيزابل روح السيطرة،
2: ومنها روح الخوف، لأنه قال له أنت هنا ليه؟ قال له أنا خايف من إيزابل. فهي قدرت تبث جواه روح خوف، والخوف زي ما بتقولي حضرتك بيوصلك لشلل، بيوصلك إنك مش قادرة. فالنهاية إيه؟ إنك مش قادرة تستمتعي وتعيشي الحياة اللي ربنا عايزك تعيشيها، وتفرحي الفرح اللي ربنا عايزك تفرحيه، والسلام اللي ربنا عايزك تختبريه. فأنت في صراع مش مع الظروف، أنت مع أجناد الشر اللي بتحاول تنزع فرحك وتنزع سلامك عن طريق الخوف.
1: فأرواح الشر هي اللي مربوطة بالخوف بس؟
2: مش بس كده، أنت ساعات ممكن إبليس يرمي في دماغك فكرة تخليكي ما تناميش طول الليل وقلقانة من اللي هيحصل. يعني أنا دايماً كنت بقول إبليس ما عندوش سلطان يوقع شعرة من راسك، لكن إبليس ممكن ما ينامكيش الليل كله شعرك يقع. يعني يرمي في دماغك فكرة تخليكي قلقانة وخايفة ومرعوبة. طيب إحنا إيه اللي بيخوفنا؟ بصي، إيه أخطر ثلاث أعداء بيهاجموا الإنسان؟ الجوع، المرض، الموت. يعني لو تحاولي تلخصي كل الحاجات اللي ممكن تخوفك، أنا خايفة جوع، خايفة أمرض والمرض ما يكونش ليه علاج، أو خايفة من الموت. لما بعرف مكانتي في المسيح، ولما بعرف أنا مين كبنت ربنا، بعرف إنه ربنا اللي أنا ماشية معاه، وربنا اللي أنا مسلمة له حياتي، وربنا اللي أنا واثقة فيه يقدر يشبع الجموع، يقدر يشفي المرض، يقدر يقيم الموت.
1: أكيد أكيد الناس بتحارب في ثلاث حاجات دي، بس مش أول حاجة بنقع فيها، مش أول حاجة بنخاف منها. يعني أنا كواحدة مؤمنة في الثلاثينات مش خايفة إن أنا أجوع، أو مش ده أكتر حاجة بتخوفني في حياتي، لا، بخاف أخد قرار غلط. شباب كتير قوي بتكلم معاها خايفة من الارتباط، خايفة إن هم ياخدوا قرارات غلط. ما إحنا الاختيارات قدامنا كتير جدا، فبنخاف إن إحنا طب أختار ألف ولا به، طب أختار ده ولا ده. فدايما بيبقى فيه خوف إن أنا أخد قرارات غلط، خوف إنه الناس اللي أحبها تبعد عني، خوف الريجكشن، خوف إن أنا ما اتحبش. جيلنا متحارب بطرق خوف مختلفة قوي عن الأجيال اللي عدت. ليه؟ عشان سوشيال ميديا فتح لنا مجال إن احنا نخاف من حاجات أكتر.
2: طيب بس العدو واحد،
1: صح؟
2: العدو واحد، اللي بيرمي بذرة الخوف واحد، بس بيرميها بأشكال مختلفة. يعني هل تفتكر أنا في سني ما عنديش مخاوف؟ بالعكس
1: طبعا.
2: في مخاوف، بس مخاوف زي ما انت عايزة تسميه، مخاوف جيلنا غير مخاوف جيلكو، لكن تعددت الأسباب. وإحنا كلنا بنواجه عدو واحد، كل هدفه الأساسي إنك ما تعيشيش في سلام ولا فرح. طيب أنا النهاردة كابن ربنا ومتأكد إن أنا ابن ربنا، يا إما بفتح الباب وبسمح لإبليس إنه يخش بالمخاوف دي. بص هي زي طعم وببلع الطعم، يا إما بقدر من الأول أنتهي الروح الخوف عشان أقدر أعيش. طب افرضي غلطتي، اغلطي، ما كلنا بنغلط وكلنا هنغلط. يعني الخوف من الغلط ساعات كتيرة بيعطلنا عن بركات ربنا عايزنا نعيشها لأن أنا خايف. لا العكس أبدا، لازم تتحركي لقدام، لأنه الله مش إله ثبات، الله إله حركة، والله بيتعامل مع الحركة ما بيتعاملش مع الثبات. يعني لما يجي يقول في مرة كفاكم قعود في هذا الجبل قوموا ننطلق، لازم يكون في انطلاقة في حياتك، لازم الحياة تمشي. بس جزء من اللي ينجح حياتك هو إدراكك للخطة اللي ربنا عايزها منك، وطول ما أنا ماشي في الخطة أنا مش خايف، أنا مش شايف نهاية الخطة. يعني أنا كتير لسه كتير بسأل، لو كان المسيح قال للتلاميذ امكثوا في أورشليم عشان هتنزل على رأس كل واحد منكم عمود نار، كان كم واحد قعد؟ ولا واحد، صح؟
1: صح.
2: فقال لهم امكثوا في أورشليم حتى تلبسون قوة من الأعلى. فأنا قاعد منتظر إيه؟ منتظر قوة، منتظر عمل، بس القوة جت بإيه؟ بألسنة نار. فالله بيعلن، الله مش يعني بيعلن خطته ستيب باي ستيب، بس أنا كمؤمن أنا عارف نهاية المشوار، أنا عارف نهاية الرحلة، فأنا عايش مطمن، مش لأن أنا سوبر ومش لأن أنا لازم أبقى حاجة، أنا عايش مطمن لأن اللي دعاني اللي أنا حطيت إيدي في إيده هو ضامن الرحلة لغاية ما أوصل معاه. فصراع الخوف ينتهي في المخدع بأن أنا بصدق إن اللي جوايا أعظم من اللي بره.
1: فيقدر ربنا يخلي حتى لو إحنا أخدنا قرار غلط، يخلي القرار الغلط اللي إحنا أخدناه يقلبوا لخيرنا عشان يمشي في مشيئة ربنا لحياتنا،
2: أو عشان يقويكي أكتر، أو عشان يرفعك أكتر، أو عشان يشدد عظمك أكتر. فاكرة وإحنا صغيرين لما كان مثلا باباكي يحطك على الترابيزة وتنطي ويمسكك، إشمعنى كنت بتثق في باباكي ولو جيت أنا وأنا ضيف أعملها تخافي تعمليها؟ لأنك واثقة إن أبوكي ممكن حتى يقع على الأرض بس أنت مش هتقعي على الأرض. لكن الغريب ما لحقكيش. وده الثقة، إن أنا مصدق. وتعبير الإيمان إيه؟ الإيمان هو الثقة بأمور لا ترى، أنا مصدق اللي مش شايفاه عينيا. وهو ده اللي إحنا لازم نكون بنجاهد عشان نعيشه. ولما بقوله يا رب زد إيماني، أنا عايز أكون مصدق. يعني أنا أقولك حاجة عن خبرتي الشخصية، مع أني طبعا يعني فرق العمر كبير، بس أنا من ساعة ما عرفت حقيقة أن الله أبويا، أنا بقيت لما بطلب حاجة ما بطلبهاش، أنا بشكره أنه عملها، وبنعيش على انه انا عارف انها اتعملت، بس هتيجي امتى انا منتظره، لكن انا عارف انها اتعملت. فانا ما بقعدش اقول يا رب اشفيني ولا يا رب اديني، انا بقول يا رب اشكرك ان ايدك اتمجدت، انك اتدخلت. فالصراع ضد الخوف هو صراع داخلي، يعني مش موجود بره، انت بره عايشه عادي، بتخرجي وبتدخلي، لكن المعركه لازم تحسم في الداخل، بان انا اصدق ان انا ابنه، فانا برمي كل مخاوفي عليه. والله ما بيزعلش ان انا اجيله بالليل وانا قاعد قدامه واقول يا رب انا خايف، انا خايف، انا مش عارف اعمل ايه، مش هيبص لي على اني ضعيف الايمان وايه اللي انا بعمله ده. ادراكي لان الله هو ابويا بيخليني اخش، زي ما انت بتخشي كده وتتربي على كتف باباكي وما بتقوليش حاجه ويحس بيكي، الله شاعر بيا والله شاعر بالترايل اللي انا ماشي بيه. وده اللي الجيل كلنا مش بس الجيل بتاعك لازم يبقى مدرك فيه، انه الله شاعر بكل اللي انا بكتاس فيه، وعارف كل الحرب وكل ابليس ازاي عمال يرمي عليا روح ايزابل وروح الخوف وروح عدم التصديق وروح الشك. انا لما بحسم المعركه داخليا ما بحسمهاش خارجيا، انا بحسم المعركه مع نفسي، انا مصدق انه هو ابويا، انا مصدق ان انا مهما طلبت من السماء هيستجيب، انا مصدق انه هيعمل معايا معجزات ويعمل معايا عجائب. انا لو حسمت ده جوايا بقدر اواجه العالم كله وانا مش خايف، لان انا عارف انا ابن مين، وعارف انا هو بيعمل ايه في حياتي. وحتى لو كنت الدنيا كلها مخاوف لا يخاف قلبي، لانك انت معي.
1: شكرا قوي لحضرتك انك جاوبت على السؤال ده. اللي انا ممكن اخده ان انا فعلا اكون عارفه انا مين في ربنا، اكون متاكده في هويتي في المسيح، وان انا اتحرك لقدام رغم الخوف، اتحرك لقدام بثقه ان ربنا ابويا وهيسندني وهيتمم مشيئته في حياتي. امين.

يا رب أنا جاية وبتكر عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايز أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.

أهلا بيكم في وقت جديد وتسبيح جديد وترنيمة جديدة للسيد، لأنه يستحق ويستاهل. تعالوا نبتدي الوقت بتاعنا النهاردة بالصلاة، نبتدي وقت عبادتنا. يا رب بنشكرك لأنك موجود، نشكرك لأنك حي وحقيقي. عايزين يا رب نختبر حضورك ونلمس حضورك منين ما كنا يا رب.

0: يا رب بنعبدك بنسجد لك بالروح والحق، بنرفعك وبنعليك يا رب، لأنك مستحق، لأنك تستاهل كل السجود والعبادة. ندي لك كل الإكرام، ندي لك كل المجد، كل التعظيم. بنعليك يا رب وبنرفعك. نفسي في الدقائق الجاية خد دقيقة فكر في حاجة أو اتنين وعظم الرب عشانها. ادي له التعظيم والإكرام والمجد لأنه يستحق ويستاهل.
1: يا رب عظمك يا رب علشان عملك القدوس، بشكرك يا رب علشان صليبك، عملك الكفاري، انك تيجي يا رب علشاني، انك يا رب تبقى عايز تخصصني ليك، ابقى ملكك فتيجي انت مخصوص علشاني. بشكرك، بشكرك وعظمك يا رب جدا علشان عملك يا رب اللي مكمل يا رب بقاله سنين ومكمل معانا يا رب طول الوقت. شكرا يا رب لأنك أنت مكمل في النعمة بتديها لنا. شكرك يا رب لأجل مراحم كثيرة كل يوم بتتجدد، بتتجدد يا رب ليا باسمي. بشكرك لأنك مجدي ورافع رأسي، أنت هو هو أمس واليوم وإلى الأبد.

ساعات ناس بتتسائل ليه صلب المسيح كان مهم وليه كان لازم يحصل. المسيح كان لازم يتصلب عشان الله يبين صلاحه وعدله بشكل كامل، وفي نفس الوقت يظهر رحمته ومحبته. يعني لو تخيلنا ان الصلب ده ما حصلش وان احنا مش بنطيع وصايا الله وبرضه الله يغفر لنا خطايانا، ده معناه ان الله محب اكتر ما هو عادل. ولو عاقبنا على كل خطيه وكل مره كسرنا فيها وصاياه اللي هو حاططها، ده معناه انه اله عادل اكتر ما هو اله محب ورحيم. فازاي الله يقدر يبقى كامل في عدله وكامل في محبته في نفس الوقت من غير ما يتخلى عن اي صفه من الاثنين دول؟ الاجابه هي في صليب يسوع المسيح. في الصليب الله حقق عدله ومحبته بشكل كامل. بسبب الصليب لما بنروح لله وبنتوب عن خطايانا، الله بيغفر لنا من غير ما يساوم في العدالة المطلوبة، لأن المسيح شال عقابي عني. تعال نفكر في مثال يساعدنا نفهم الموضوع أكتر. لو رحت قدام قاضي وعليك غرامة بألف جنيه، تخيل انك صعبت على القاضي، برضه هو ما يقدرش يشيل من عليك الغرامه دي، لكن اللي يقدر يعمله هو ان يخلع لبس القاضي وينزل من على منصه القضاء ويدفع لك الغرامه او الدين ده. ليه؟ لان القاضي ده طلع باباك، فهو كقاضي ادالك عقوبه وقال لك انت عليك دين، لكن انا هغفر لك الدين ده. كاب هو قرر يشيل الدين ده من عليك ويدفعه لك عشان يحقق عدله، وده اللي الله عمله في شخص يسوع المسيح. كقاضي واله عادل هو وضح لنا ان احنا بسبب خطايانا نستحق الموت، لكنه كاب هو قال لنا أنا هغفر لكم خطاياكم وأنا في شخص يسوع المسيح هدفع الدين اللي عليكم عشان أحقق العدل ده. وهو ده الهدف من صليب المسيح، وهو ده سبب احتياجنا للخلاص عشان نقبل العمل اللي عمله الرب يسوع لكل واحد فينا على الصليب. ده عمل تأثيره متاح للكل، لكن لازم كل واحد فينا يستقبله لحياته.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 142، قصيدة لداود لما كان في المغارة، صلاة.
2: بصوتي إلى الرب أصرخ، بصوتي إلى الرب أتضرع، أسكب أمامه شكواي، بضيقي قدامه أخبر. عندما أعيت روحي فيا وأنت عرفت مسلكي، في الطريق التي أسلك أخفوا لي فخا. انظر إلى اليمين وأبصر، فليس لي عارف، باد عني المناص، ليس من يسأل عن نفسي. صرخت إليك يا رب، قلت: أنت ملجائي، نصيبي في أرض الأحياء. أصغي إلى صراخي، لأني قد تذللت جدا. نجني من مضطهدي، لأنهم أشد مني. أخرج من الحبس نفسي، لتحميد اسمك الصديقون يكتنفونني، لأنك تحسن إليّ.

لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة الإيمان صانع المعجزات. عارفين في أوقات كتيرة عدم إيماننا هو اللي بيعطل المعجزة واستجابة الله لطلبتنا. أنا دايما بحب أرجع لكتابي المقدس لأنه هو دستور حياتي. مكتوب في إنجيل مرقس إصحاح 5 عدد 5 كلمات صعبة جدا، إن الرب يسوع لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير إنه وضع يديه على مرضى قليلون فشفاهم وتعجب من عدم إيمانهم. أنا دايما بسأل نفسي إزاي الرب صاحب القوة والقدرة والقادر على كل شيء لم يقدر؟ إزاي الناس لسه مش مؤمنين بيه بعد ما شافوا بعينيهم معجزاته؟ والحاجة اللي تكسر القلب مكتوب إن يسوع استغرب جدا، ليه وإزاي وصلوا لمرحلة عدم الإيمان ده؟ والنتيجة إن مشي وسابهم وراح مدينة تانية. حاجة تحزن، بس عارفين إحنا بنعمل زيهم، وكتير بنصغر قدرة إلهنا ومش بنصدق إنه سامع صلاتنا ولا قادر على مشكلتنا، فنفقد إيماننا وتقف المعجزة. يا جماعة، الله بيدور على إيمان علشان ياخد راحته فينا. بالأربع أناجيل كل المعجزات تمت بإيمان أصحابها، زي نازفة الدم، بنت الأرملة الكنعانية، وابن قائد المئة. بس حابة أشارككم بمعجزة إيمان رهيبة في إنجيل يوحنا إصحاح 4 عدد 46. القصة بتحكي عن مرض ابن خادم الملك، وكان مشرف على الموت في كفر نحوم، فطلب من رب المجد يسوع إنه يروح يشفي ابنه قبل ما يموت. فقال له يسوع: اذهب، ابنك حي. أنا بسأل لو أنا مكان الراجل ده كنت هسأل طب إزاي؟ الطبيعة إنك يا سيد تروح وتحط إيدك عليه علشان يخف. بس الرائع خادم الملك كان عارف يعني إيه أمر يصدر من الملك، الكلمة اللي قالها ما ترجعش وإنها هتتنفس كده كده. فعمل خادم الملك حاجة واحدة خلته امتلك الشفاء لابنه. مكتوب: فآمن بالكلمة التي قالها يسوع وذهب. ما فكرش وما خدش وإدى مع نفسه ولا مع الرب يسوع زي ما احنا بنعمل. أصل الملك قال فكان، هو أمر فصار، خلاص خلصت. تعالوا ندرب روحنا ونصلي رب يعن ضعف أو عدم إيماننا. عندي سؤال، يا ترى موضوعك محتاج كلمة من القدير؟ على فكرة هو قال كلمة للعازر وقام، وما فرقش معاه كلام إخواته لما قالوا ده أنتن، مش مهم أصل أنا أمرت خلاص. اسمعوني، لما وإحنا بنصلي نقول له قول كلمة ونؤمن في قوته، هتحصل اختراقة والسماء هتتفتح بالمعجزة. تعالوا نصدق في سلطانه إن الأمور اللي داست عليا طول السنين اللي فاتت من صراعات وضعف وحزن، رب باعت النهاردة التلغراف لحد، خلاص عدت، بيقول كلمة مختلفة على حياتك، خلاص أنا أمرت بعزك، سأقيمك على مرتفعاتك وأجعلك تطأ الجبال. أنت اللي هتدوس على أعدائك ومعطلاتك، وهتنال البركات السماوية والأرضية اللي حضرتها لك، وهتنال البركات السماوية والأرضية اللي حضرتها لك. في حد بيقول إن في أمور ماتت في حياتي، رب النهاردة بيؤمر بالحياة على كل اللي مات في حياتك زي ما أحيا ابن أرملة نايين. بس علينا أمر مهم، إننا نروح له بألمنا وأمراضنا زي خادم الملك، ونقدم له كل حاجة وننتظر بإيمان كلمته على حياتنا. تعالوا نقول له نؤمن إنك تقول كلمة فتحول حياتنا لنصرة وحرية وشفاء، لأنك إله رهيب وعجيب. آمين.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك أرجعون.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا، في المسيح يسوع. آمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة فيها درس مهم قوي. الدرس ده بيبان من القصة دي. كان في نجار بيشتغل، عنده خبرة ويعرف يشتغل كويس، وكبر في السن، فراح لصاحب الشغل وقال له أنا كبرت في السن دلوقتي وعايز أتقاعد وعايز أقضي باقي أيامي مع مراتي وأولادي. الحقيقة صاحب الشغل رفض وقال له لا، أنت راجل عندك خبرة في النجارة وياما بنيت بيوت وياما عملت أمور كبيرة جدا وعظيمة جدا. لكن مع ضغط الراجل صاحب العمل قال له طيب أنا ليا طلب عندك، ابني لي بيت وهيكون ده البيت الأخير اللي أنت هتبنيه، وبعد كده هوافق لك على أنك تتقاعد. النجار خرج من عند صاحب الشغل وقال سهلة أعمل البيت، وبدأ يكروت في البيت، حس أن ده البيت الأخير خلاص وبعديها هيقعد في البيت، مهتمش بالمواد اللي هيجيبها في البيت، مهتمش بالمصنعية، كروت وعمل شغل غير أمين في البيت ده. وفي الآخر راح بسرعة كده سلم البيت للراجل وقال له أنا عملت البيت اللي أنت طلبته مني. الحقيقة كان فيه صدمة كبيرة جدا لما النجار خلص البيت وراح لصاحب الشغل عشان يسلمه مفاتيح البيت. رد عليه صاحب الشغل وقال له الحقيقة أنت اشتغلت معايا سنين كتيرة وأنا فكرت إيه الهدية اللي أنا أديها لك، ما لقيتش غير أن أنا أدي لك هدية البيت الأخير اللي أنت بنيته. الحقيقة كانت صدمة كبيرة جدا للنجار. لو كنت أعرف أن البيت ده ليا لكنت اخترت أحسن المواد وأحسن الأمور وكنت خليته بيت متين وجميل يعيش لسنين كتيرة جدا. الأمانة، ما أحوجنا إلى الأمانة. الأمانة في حياتنا وعلاقتنا مع الناس، الأمانة مع الرب، الأمانة والصدق في الخدمة والتعامل والعمل. يقول الكتاب في سفر العدد 12 عدد 7.

سبعة: أما عبدي موسى هو أمين في كل بيتي، أمين في كل بيتي، أمين في كل كلمة، أمين في كل تصرف، أمين في كل حركة. في دانيال 6 عدد 4 يقول كده: أن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون علة يجدونها على دانيال من جهة المملكة، فلم يقدروا أن يجدوا علة لأنه كان أمينا ولم يوجد فيه خطأ. دوروا لدانيال على غلطة، دوروا له على تصرف غير أمين، فعل غير أمين، لم يجدوا لأن دانيال كان أمين. والحقيقة احنا محتاجين نكون أمنا مش بس في الفعل، لكن نكون أمنا كمان في النية. في أفسس 6 من عدد 6 ل 8 يقول: لا بخدمة العين، محدش كده بيعمل علشان الناس تشوفه، لا بخدمة العين كمن يرضي الناس، بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب، خادمين بنية صالحة كما للرب وليس للناس. تيتوس 2:10 يقول كده: غير مختلسين بل مقدمين كل أمانة صالحة. الله يطلب منا الأمانة، وإحنا محتاجين نكون أمناء في كل تصرف وفي كل فعل وفي كل كلمة. يا رب علمنا الأمانة، علمنا أن نكون صادقين، علمنا أن نكون حقيقيين في كل كلمة وفي كل فعل. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج قصة ومعنى.

0: طيب احنا تاني معاكم في برنامج ممكن اسال. ازيك يا شادي؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ ازيك يا سامح؟
1: هاي ايمي، ازيك؟ الاخبار تمام.
0: طيب النهارده عايزين نتكلم عن موضوع برضو مهم قوي حوالينا 24 ساعه، السوشيال ميديا.
2: ايوه
1: فعلا.
0: يعني من كتر الريلز والفيديوهات اللي قدامنا طول الوقت، احنا ما بقيناش عارفين يعني هو ده العادي يعني ولا احنا اللي مش عادي ولا ايه. فلو شخص يعني لسه في بدايه حياته، لسه بيفكر هيشتغل ايه وهيمشي في حياته ازاي، وقدامه الحاجات الاكسبكتيشنز العاليه قوي دي، ازاي يقدر يحمي نفسه من المقارنات الكتيره قوي اللي على السوشيال ميديا؟
2: انا هاخد كلمه من السؤال بتاعك ودي اللي هبتدي بيها.
0: أوكي.
2: حته المقارنات وبعدين هربطها بالسوشيال ميديا.
0: اوكي.
2: انا عايز اقرا كل الايات دي عشان ايات قويه جدا. اوكي. في غلاطيا 5 عدد 26، اخر ايه في غلاطيا 5، وفي غلاطيا 6، سوري، في غلاطيا في غلاطيا 6 برضو من عدد 11 ل 14، بس عايز اقرا في غلاطي 5 عدد 26 اخر ايه خالص بالعربي، مش واضحه. بولس بيقول: لنكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. وعايز ارجع للمعجبين دي، مش عارف انتوا عارفينها ولا لا. وبعدين في غلاطي 6 من عدد 11 ل 14 بولس بيقول: انظروا ما اكبر الاحرف التي كتبتها اليكم بيدي. غالبا عايز اقول يا جماعه اللي جاي ده مهم قوي. جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط. لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم. وبولس بيقول بعد كده: أما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. يعني أنا عايز أسألكم أنتوا قبل ما أنا أجاوب في الحتة دي، يعني ايه معجبين؟ حد عارف القصه دي؟ عارفين يعني ايه معنى الكلمه دي؟ لنكن معجبين مش معجبين،
0: يعني ان احنا يعني مستنيين اعجاب الناس بينا.
2: حلو قوي.
0: صح.
2: حلو
1: قوي. منتظرين، يعني منتظرين يبص لنا ويبقى عندنا ايمج كده، صوره معينه.
2: حلو قوي.
1: عمالين بنحاول ندور عليها ونعملها، يعني نخلقها.
2: حلو قوي الكلام ده. ده كلام مية
1: الحمد لله.
2: الانجليز بتاعها المرادف بتاعها في اليوناني فين جلوريوس، او في اليوناني كينوس دوكسا. كينوس معجبين دي، كينوس دوكسا، كينوس فاضي، دوكسا مجد. ده بالظبط المعنى بتاعها في اليوناني،
1: مجد فاضي.
2: انت بتحاول، مش مجد فاضي بس، انت بتحاول تفضي حد تاني من مجده عشان تتملي انت بالمجد، والمجد ده مجد فاضي. شايفين الفكره؟ ده مش تفسير، ده معنى الكلمه. ما تحاولش تفضي من حد تاني المجد بتاعه عشان انت تاخده فتتملي بيه.
1: خطر
2: جدا. وده اللي بيقوله في غلاطيا 6. يا جماعة في ناس بتحاول تخليك تعمل حاجة عشان هم ياخدوا اللي بنسميه بلغتنا اللقطة، او ياخدوا الكريدت. هم مش عايزين يعملوه، بس هم بيكنترول انت تعمل ايه علشان هم يفتخروا ان انت اللي عملت فتنسب ليهم. فانت طول الوقت عايز اقولها ازاي، انا مش مفروض اشحت من الناس اعجابهم، بس انا مفروض اخلي الناس تعجب بالمسيح فيا. فالعكس، انا مش باخد حاجه من الناس، انا بخلي الناس تاخد مني اعجابهم بالمسيح. سوشيال ميديا، انا دايما في مقارنه مع الناس، زي ما انت كنت بتقولي. انا دايما بشوف الريز والصور وفي الساحل والعربيه والنجاح وممكن تبقى حاجات منها على فكره فيري جانوين، يعني ممكن تبقى الشخص اللي بيحط حاجه على الفيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك ممكن تبقى حاجه حقيقيه جدا ولحظه تمام، بس انا بتحط اوريدي تحت ضغط ان انا بتقارن من غير ما اقصد.
0: مش بنشوف غير دول، يعني اكيد محدش بيحط صورته وهو في مشكله مثلا،
2: او في اسوء حالتي، او في خطيه انا بعملها، او في يعني مش بفتخر اكيد بحاجه هحطها انه يا جماعه بصوا ازاي انا سقطت في الثانويه العامه. اكيد مش تعمل كده. انت مش محتاج تعمل المقارنه دي خالص، انت مش محتاج تفضي حد تاني من مجد عشان تتملي بيه.

هايلة، حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي، ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: انت مش محتاج تعمل المقارنة دي خالص، انت مش محتاج تفضي حد تاني من مجد عشان تتملي بيه، لانه ده نابع من انا جوايا حتة فاضية. انا مش عارف تعرفين القصة دي ولا لا، انت مخلوق، لو انت جنس بشري انت مخلوق، وما تقنعيش بحاجة تانية، ما عنديش وقت خش على الايات كلها من جوا الكتاب. انت مخلوق لو انت انسان سواء راجل او ست، ان جواك حتة فاضية لازم تتملي، هي كده. الحتة الفاضية دي يا اما هتتملي من ربنا يا اما هتتملي من الناس، لازم تتملي. فانت طول الوقت انت بتشحت الحتة دي اللي بنسميها الايدنتيتي، الهوية بتاعتك اللي انت دايما بتدور عليها، ومقسومة اتنين، مقسومة value purpose او value dignity بنسميها في الانجليش، قيمة وهدف. انت طول الوقت وراجع ورايا في اللي انا بقوله ده، انت طول الوقت بتدور على احساس بقيمتك والاحساس بالهدف، انت طول الوقت بتحاول تحقق قيمتك، وطول الوقت بتحاول تدور انت رايح فين وهدفي هعمل ايه وهحقق نفسي ازاي وهشتري ايه عشان اعمل ايه. اي لو انت جنس بشري، لو انت انسان وسمعني، انت دايما طول الوقت في الصراع ده. لو انت في المسيح انت مش هتشحتهم من الناس، لو انت مش في المسيح انت هتشحتهم من الناس. السوشيال ميديا انا طول الوقت بتحط في المقارنة دي غصب عني او مش غصب عني، مجرد ان بقلب بشوف، فانا بيطلع جوايا مشاعر، انا ليه مش زي فلان، انا ما عنديش ليه زي فلان. حتى جوه الخدمة، يعني حتى جوه الكنيسة، انا بتقارن طول الوقت بنجاح خدمة فلان وبشكل خدمة فلان وباستخدام خدمة فلان وبعلاقات خدمة فلان وانبساط خدمة فلان، وبالذات بقى لو عنده كل ميكسز، بقى عنده بقى فلوس وعنده شهرة وعنده علاقات وشكله حلو او شكلها جميل واستخدامها رهيب في الخدمة وناجحة في الشغل وعندها فلوس كتير وبابا ومامتها تربت في بيت مش عارف ايه وبتروح الساحل مرتين ثلاثة في الشهر فانا طول انا ما عنديش. هتعمل ايه؟ اللي بنسميه القيمة المضافة. القيمة المضافة دي أنا ما عنديش القيمة دي، فبعمل إيه؟ لو أنا مش في المسيح هشحت من الناس، فبزود لنفسي قيمة على القيمة بتاعتي، فبنسميها قيمة مضافة. دي فيك، دي مش حقيقية.
1: أو بتالي القيمة نفسها بقى ليها شكل واحد موحد على لازم كلنا نبقى في الحتة دي. يعني ممكن يبقى أنا عندي حاجات تانية
0: بالزبط،
1: بس هي مش المتعارف عليها إن دي القيمة
0: بالزبط،
2: يعني وبرميها
1: بقى موجودة، يعني
2: وبرميها وبدور على حاجات تانية
0: بالزبط. عشان ده اللي عند التاني. بولس بيقول يا جماعة ما تحطش نفسك في المقارنة دي. انت قيمتك وهدفك في الحياة ما لهمش علاقة بأي حد تاني خالص. عارفين في يوحنا 21 افتكرت دلوقتي، المسيح كان بيتكلم مع بطرس وبيوصيه ارعى خرافي، فاكرين ثلاث مرات قال له ها، بعدين قال ارعى خرافي ارعى خرافي. بطرس بص كده على يوحنا وقال له
2: هذا ماله
0: بالظبط. طب ويوحنا المسيح رد عليه قال له
2: انت مالك،
0: يعني مايند يور اون بزنس، اللي هو بتاعتنا انت مالك انت، هو يعيش ولا ما يعيش ولا يروح فين، ركز في الدعوه بتاعتك، ركز في انت مين. مش هنقفل الفيسبوك والانستغرام والسوشيال ميديا بلاتفورمز، احنا حتى اللي بنصور ده غالبا جزء منه هيطلع على السوشيال ميديا بلاتفورمز، البروجرامز اللي بنصورها بتطلع على السوشيال ميديا. اتس ا يوزفول تول لو انا عارف هي ايه.
2: طبعا.
0: واختم بالحته دي، ارجوك ارنس باكر اكشلي ده راجل ملحد قال لو انت ما عندكش ربنا انت هتدور على ربنا بتاعك. امتك في المسيح، مش محتاج تشحتها من الناس ومش محتاج تقارن نفسك باي حد، انت دايما هتكون بتدور على امتك. عشان النقطه دي انا تهمني جدا، انت انسان انت دايما بتدور على احساس بقيمتك واحساس بهدفك، انك مش عايش عمال على الفاضي. بس من فضلك افهم انك الاثنين دول اتحطوا اوريدي في المسيح، مش محتاج تاخدهم من حد لانه اوريدي اتاخدوا من المسيح. بص على نفسك في المسيح وسمع نفسك اللي المسيح عايز يسمعه لك، وشوف نفسك بنظره المسيح ليك، انت كامل في المسيح. فالقيمه والهدف اوريدي اتحققوا، مش بشحطهم من حد. بص على فلان عنده ما عندوش تمام، بس انت لوحدك مش محتاج تحط نفسك في مقارنة مع حد.
2: ده تحدي صعب جدا بالذات في الايام دي. يعني عمال بفكر وانت بتحكي، اوكي مقتنع جدا، بس عمليا تحدي صعب خالص، احمي نفسي منه ازاي؟ يعني انا شايف اي حاجة بقى، اذا كان زي ما انت بتقول شايف ساحل، شايف ارتباطات كتير جدا دلوقتي بتحصل، الناس كلها فكرت ترتبط النهاردة.
0: أيوه.
2: كلها أيوه. قررت تتجوز النهارده.
0: انا بشوف برضو
2: ايوه، فحسيت ايه ده، هو انتوا متفقين ولا ايه ده؟ محدش قال لي ليه يا جماعه. فالناس كلها قررت برضو تروح الساحل النهارده، فهم عملوا البروبوزل وبعدين راحوا الساحل. طب ايه ده، هو انا بره الحزبه دي؟
1: لا ده غير الشغل نفسه يعني، بتهيألي كمان كام سنه مش هيبقى فيه يعني الوظايف اللي هي اللي احنا عارفينها دي بتهيألي مش هتبقى موجوده خلاص يعني. كلنا هنبقى بنشتغل في السوشيال ميديا
2: كلنا عندنا الشركه بتاعتنا اللي بتعمل سوشيال ميديا، كلنا عندنا الفريلانس بتاعنا، كلنا عندنا الانترنشيب اللي هي يعني انا انتربرينور يعني.
0: ايوه
2: فهو ده ايه ده، ازاي كده وازاي بقى فيه الهصل بقى ده اللي هو انت لازم تبقى مليونير، وانت ازاي تقدر وانت 25 عندك اول مليون ازاي يعني يعني ازاي بقى عندي 25 عندي اول مليون اللي هو اعمل ايه؟ فالضغط ده يا شادي فعلا ده ضغط صعب قوي الجيل بتاعنا بيعدي فيه. فانا لما دلوقتي اجي اسمع انه لا دور على قيمتك في المسيح وهدفك في المسيح، كلام جميل قوي على عيني وعلى راسي، بس ده اكني عايز اقول لك ايه، سامحني يعني، ده كلام كنايسي،
0: كلام في الهكس.
2: ما يلزمنيش انا النهارده ولا قيمتي ولا هدفي ولا حاجه في المسيح.
0: ما عشان الحته دي تتحد مظبوط في الاول او تتحدد مظبوط، لازم انا اخد قرار مع نفسي في الاول هو انا عايش ازاي. كلوسي 3 بيقول كده، بولس بيقول يا جماعه افتكروا فيما هو فوق مش في الارضيات. لو انا اهتمامي هنا خلاص انسى اللي انا بقوله ده خالص. انت دايما هتتم باللي الناس عندها وتحقق ذاتك وتجيب المليون جنيه ولا المليون دولار وتشتري ساحل وتشتري بيت، وبعد ما تشتري بيت تجيب بيت تاني انفستمنت والحاجات اللي انا بسمع على فكره يا رجال اعمال حتى مسيحيين هنا في مصر بيتكلموا على القصه دي. على فكره مش غلط انك تحقق الحاجات دي
2: طبعا.
0: يعني بول يوحنا كان بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة. فهو أنا بعيش اللي ربنا دي الفكرة، أنا مش ضد الشغل مش ضد تحقيق الذات، بالعكس ده حاجة كويسة.

0: فمش غلط قصدك انك تقول انه مش غلط ان يبقى عندي طموح؟
1: لا مش غلط.
0: اوكي
1: مش غلط. هو هو العكس جريمه. لو ان ربنا ائتمني على لتسي شغل معين والشغل ده ان اكبره وانجح في في شغلي جدا واستثمر اكتر ويبقى عندي فلوس اكتر, ده مش غلط. ده ما فيش في شعره كده ما بين الطموح وما بين ان انا اعيش لنفسي. اللي ربنا دعيني عشانه قد يكون انه من ضمن الحاجات اللي ربنا مدهاني بالذات في الماديات انا بارك بيها الخدمه اللي دعيني برضو ليها. فمش غلط. تيموثاوس الاولى صح 6 بولس يقول أوصي الأغنياء ألا يستكبروا وأن لا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. فده معناه أن الأغنياء مش مفروض عندهم فلوس أو ما عندهمش الطموح, أو أنا كشادي أنا عندي لسه متخرج من الكلية 21 سنة وعايز أحقق ذاتي واشتغل كويس ويبقى عندي أول مليون جنيه ولا أول مليون دولار وأجيب مش عارف إيه وأكبر في بالعكس that's a good thing. اشتغل على ده, كون نفسك واشتغل على شخصيتك وكبر من البيزنس بتاعك لو ده في حدود اللي ربنا حطهولي مباركني بيه. هي اولويات زي ما سي اس لويس بيقول, مش عارف قريته الكتاب لا بس هو عنده كتب كتير, معظم كتب كان في الحته بتاعه الاوردر. ايه الاولويه بالنسبه لي؟ ربنا. اي حاجه تانية تيجي بعديها تمام. لو انا الاولويه بالنسبه لي بقت الفلوس او الانجاز, في ناس بالنسبه لهم تحقيق الانجاز نفسه ده ده المتعه كلها
0: achievement.
1: ان انا ناجح يبقى انت في مشكله. لكن مفيش مشكله انك تحقق ذاتك طول ما انت متفاهم انه انت هنا على الارض, ده مش بيتك, بيتي فوق, انا هنا عايش عشانه,
0: انا في خيمه كده زي
1: انا في خيمه.
0: بولس دايما
1: لانه انا نظرتي مش على اللي موجود هنا. اللي موجود هنا ده
0: وكالة مش بتاعتي
1: بالظبط. تعرف بولس في نفس الاصحاح ده في تيموثاوس الاولى اصحاح 6 بيقول ايه قويه جدا, ان كان لنا
0: قوت وكسوه
1: فلنكتفي به. ليه؟ عشان قبليه على طول بيقول حاجه منطقيه جدا, حاجه لوجيك, واضح اننا لم ندخل العالم بشيء
0: ولن نخرج بشيء.
1: فانت حبيبي جيت من ولا حاجه وانت ماشي, يعني انت جيب زي ما انت ما تجيب, ما انت مش هيبقى معاك اي حاجه وانت ماشي هتاخدها معاك. فانا مش ضد الطموح وتحقيق الذات ويبقى عندي رغبه ان انجح واحقق من ذاتي واذاكر اكتر واخد شهاده معينه عشان تساعدني اكتر في الكارير بتاعي. جو اهيد.
0: بس ايه الاولويه؟
1: ايه الاولويه؟ ده الفيصل.
0: ايه الاولويه؟
1: ربنا.
0: ازاي بقى؟
1: انا عايش عشان حاجتين. انا عايش عشان استمتع بيه ومتع الناس بيه. حتى ده السلوجان عندنا في لاند اوف هوب, انا بستمتع بيه ومتع الناس بيه. انا موجود, ربنا خلقني من الاصل عشان يبقى عندي الشركه دي معايا.
0: انت فكرتني جون بايبر وهو بيعلق على ويست مينستر, اقرار ايمان ويست مينستر. واول سؤال في اقرار ايمان ويست مينستر انه لماذا خلق الله الانسان؟ خلق الله الانسان ليمجده ويستمتع به. فجون بايبر ده لاهوتي معاصر عظيم, يعني احب اشجع كل اللي بيسمعونا يقروا له ويسمعوا له. قال لماذا خلق الله الانسان؟ جون بابر بيقول كده, خلق الله الانسان ليمجده بان يستمتع به. كانه حط به مكان الواو, فانا بامجد الله لما استمتع به. فالله برضو عايز, كني عايز اقول لك
1: أيوة.
0: الله عايز انه انا استمتع به. أيوة. ويتمجد الله في استمتاعي بشخصه.
1: ايوه وانت بتقول دلوقتي تعرف ريك وارن خدمنا مع بعض في لاند اوف هوب في ايفنت. من ضمن الحاجات كان بيقول ربنا خلقك علشان بيحبك او عشان يحبك. العربي بتاعها. فانا بالنسبه لي يعني حاسس ان ده كلام حلو, الكلام بتاع الكنيسه, ما انت لازم هتقول كده. هو كده فعلا, هو ربنا خلقك عشان يحبك. هو ده هدف انك تكون موجود. لما تقرا في مزمور 139 هو خلقك عشان يحبك. هو ما كانش عنده اي مصلحه تانية, وبالتالي جزء من وجودي هنا على الارض ان بحبه. هو احباني ونحن نحبه
0: واستمتع بالحب ده
1: واستمتع بيه وابتع الناس بيه. فانا موجود ليه؟ انا موجود لو انا مسيحي بؤمن بالمسيح عشان ربنا بيحبني, استمتع بحبه ليا واكلم الناس عن الحب ده. فبحس ان انا فاكرين الفاليو والديجنيتي, القيمه جايه من عنده, مغرقني حب وبغرق الناس بالحب بتاعه. في ايه في صفانية 3 رهيبه بتقول, في العربي مش واضحه برضه, بتقول يسكت الله في محبته عارفين يعني ايه الايه دي في صفاني 3؟ يعني ايه اسكت الله في محبته؟ يعني يسكتك بمحبته. العربي صعب شويه. ان ربنا يسكتك بمحبته ليك. فنشيل الانشاد يقول نفس الفكره برضو، علم فوقي محبه. تعرفين اي بلد العلم بتاعها لما يترفع ده معناه انه الارض دي ملك للعلم ده. العلم اللي ربنا رفعه على كل واحد محبه. فهو فعلا هو خلقك عشان هو بيحبك ويحبك وانت تستمتع بالحب. وتقول الناس في كورنثوس الثانية اصحاح 5 نفس الفكرة بالظبط، صلحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمة المصالحة عشان نصالح الناس بي.
0: فانا من سفراء
1: عن المسيح، فانا عايش عشان الاثنين دول، استمتع بيه واستمتع بالحب ده ومتع الناس الثانية كلها.

0: انا بقى فرقه معايا جدا ان انا مش بس بستمتع بيه، لكن انا ليا دور ان انا امتع الناس بحبه.
1: أيوة.
0: فاكشلي وانا بفكر في السوشيال ميديا دلوقتي، طب ما احنا ممكن النهارده، ولو انا احنا بنتكلم ان السوشيال ميديا دي تشالنج، احنا حاسين انه احنا يعني افكتد بيها يعني، او احنا

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: السر لو خرج ما بين اتنين ما يبقاش سر، والحقيقة أنا عندي سر عايزة أشارك بيه. من فترة مش قليلة كده كان تركيزي على الصلاة اللي أنا بسميها دلوقتي التكاوي، بمعنى كنت يومياً بكتفي بالصلاة في أيام كتير وقراية الكتاب كانت قليلة بالنسبة لي. أقرأ كده إصحاح كل وقت والتاني، مزامير على السريع، قراية كده بدون تركيز، زي ما أكون بهدي نفسي كده من جوه علشان أشيل إحساس بالذنب ناحية قراية الكتاب. كل تركيزي رايح للصلاة، وفي نفس الوقت كان عندي كلام كتير قوي عايزة أقوله لربنا في الصلاة، وزي ما تكون كده حنفية كلام اتفتحت. ركزت أكتر على نفسي واحتياجاتي وطلباتي في وقت الصلاة، وحاجات تانية كتير كانت جوايا كنت شايفة إنه تمام جداً إني أقعد أحكي فيها باستفاضة قوي في الصلاة، لكن الكتاب ما كنتش مركزة قوي عليه وما كانش من الأولويات بالنسبة لي في الوقت اللي فات ده اللي أنا بقول عليها حالة التكاوي. الحالة دي كانت مخلياني أحس كده وأشعر إن أنا عندي شبع وهمي واكتفاء كان اكتفاء حقيقي مزيف مش حقيقي. ومن حوالي كده 3 أسابيع تعبت كده شوية وقعدت في أوضتي وزي ما يكون كده في حجر، قاعدة في وقت كده لوحدي خالص تماما، معيش أي حد علشان طبعا معنديش الناس اللي حواليا. من أول أسبوع كانت الأدوية مخلياني مش قادرة أفتح عينيا، ودخلت على تاني أسبوع العزلة والراحة، فمش قادرة أتكلم وأرغي مع ربنا زي الأول، بس قادرة أني أفتح عينيا وأقرأ الكتاب. وأخدني كده ربنا في حتة غريبة شوية، لقيت زي ما يكون بيقولي اعرفي عني، اقعدي ساكتة واسمعي كلامي. أنا عارف كل حاجة عنك، عارف أنت محتاجة إيه، عارف أنت عايزة تتكلمي في إيه. أنا كل اللي محتاجه عنك أنك تقعدي قدامي، تقعدي ساكتة، محتاجة تعرفيني أكتر، وهو ده بس اللي أنا عايزه منك. وسألت طيب يا رب ما أنا عارفاك، لكن كانت الإجابة اوعي تستكفي أو تقولي أنك تعرفيني، انت لسه ما تعرفيش عني حاجة. والوقت ده زي ما كنت جعانة وقعدت أقرأ في الكتاب لوقت طويل، وكان وقت مهم قوي وبركة كبيرة لحياتي في الوقت ده. خلصت أجزاء من العهد الجديد كثيرة قوي، حاجات من الرؤية، من سفر الرؤية اللي كان دايما محاولاتي دي كده ان اقرب منه، برجع نفسي على طول لا مش عايزة اقرب من سفر الرؤية، لا اقرب من سفر الرؤية في الوقت ده. وفتحت حاجات في الكتاب كنت شوية بشوف ان هي صعبة، لكن ربنا فتحها قدامي وقعدت أقرأها. ربنا ما كانش عايزني أتحرم من بركة الكتاب، وما كانش عايزني أنخدع كده بكلمة كفاية النهاردة اللي كنت عمالة أقولها لنفسي، أو كفاية النهاردة ما أنا صليت، أو كفاية النهاردة ما أنا قريت حتة من مزمور أو حتة صغيرة من الكتاب. وحقيقي كلمة كفاية دي شوية في مصطلح ربنا هي التكاوي اللي أنا قلت عليه، إن إحنا بنخطف بركة وبنجري وفاهمين كده إنه خلاص إحنا تمام، وربنا بقى ساترها علينا وهي ماشية، وربنا كده ماشيها والدنيا تمام وكويسة جدا. اتعلمت الدرس؟ اتعلمت الدرس، اتعلمت ومش ببلاش، كان درس متعب بس فهمت الرسالة وأدركت أهمية إن أنا محتاجة أعرف معرفة عميقة جدا لربنا من خلال إن أنا أقعد قدام الكتاب، مش من خلال التكاوي اللي كان إبليس بيضحك عليا بيه وبيخدعني وممكن يسلب مني كمان حياتي وعمري ويقول لي كفاية كده أنت تمام. لكن الجهاد والتركيز في محضر ربنا كل يوم محتاج مثابرة ومحتاج أني أنا ألتزم. إحنا محتاجين القعدة دي علشان لما مش بنركز فيها بتيجي التجارب وتلاقي أسلحتنا ناقصة، فيحصل انهزام وحيرة بقى وقلق وخوف وإيمان يتوه شوية من جوانا وحاجات تانية كتير كل واحد فينا على حسب ما بيحصل معاي. لكن برجع تاني لنقطة الصفر، ولما ببقى في محضر ربنا وبتمسك بكلامه وكلام الكتاب اليومي اللي هو الطعام الروحي بتاعي، بيبقى مفيش الرجوع تاني لنقطة الصفر. لأعرفه دي آية مهمة جدا، لازم نعرف إلهنا بطريقته هو مش بطريقتنا إحنا.
2: مكتوب إن المرمي يروى

0: اهلا بالاصدقاء في برنامجكم اليومي جديد في جديد مع احلى الاغاني والاتصال اونلاين. ما ننساش اي حاجه نبعتها للبرنامج لازم تكون جديده لنا. معنا اتصال. الو، مين معايا؟
1: شيرين.
0: اهلا شيرين، في ايه جديد النهارده؟
1: مفيش جديد.
0: طيب برنامجنا جديد في جديد، هنعمل ايه؟
1: الحياه مش شروق مش غروب.
0: شيرين

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة، وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: ودلوقتي معانا رامي. اتفضل يا رامي.
1: اول
0: شيء اتفضل.
1: ليه دايما بفكر فيكي؟ مش عارف ليه على طول مشغول بيكي. انت ايه، معايا ولا ضدي؟ مش عارف انت ايه، عجيبة يا دنيا، محدش مستريح معاكي، كلنا بنفكر فيكي، كلنا مشغولين بيكي. وانت يا دنيا بعيد، كلنا شايفين كفايتنا فيكي، وانت مش عاوزة تدينا. طب لما انت كده ليه لسه بفكر فيكي؟ ليه لسه عايش ليكي؟ انا عايز ادور على حاجة غيرك اعيش لها، انا عايز اعيش لحاجة تستحق اعيش لها.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثة، هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ أنا مين؟ الهوية. عايز أعرف أكتر، عايز أستوعب أكتر عن هويتي في المسيح. والنهاردة عايز أتكلم عن أمر مهم. بولس الرسول في كورنثوس الأولى صح 12 كان بيتكلم بهذه الصورة عن كنيسة المسيح وجسد المسيح، وبيقول في صح 12 عدد 25: لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضهم لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. النهاردة إحنا زي ما بيعلن جسد المسيح وأعضائه أفرادا، أنت عضو في جسد المسيح. صورة جميلة جدا إنه الكنيسة هي جسد المسيح والمسيح هو رأس الكنيسة ونحن أعضاء. تخيل زي ما حضرتك ميبي تكون عضو في نادي معين، في حزب معين، لكن أنت عضو.

عضو في أعظم جسد وأعظم منظومة على هذه الأرض، جسد المسيح. والأعضاء لهم دور مع بعض، لأن هم كلهم بيمثلوا جسد واحد بينفذ مهمة واحدة. لكن بولس قاعد يحكي عن عن عن هذا الجسد وكل عضو فينا. لما عضو بيتألم باقي الأعضاء بتتألم، لما عضو بيقرم وبيفرح باقي الأعضاء بتفرح. ده بالظبط اللي بيحصل في جسمي وفي جسمك. لما بتكون إيدي وجعاني بيجيلي صداع، جسمي كله مش مظبط. لما عضو بيكرم كلنا بنفرح، كلنا بنكرم بعض. إحنا أعضاء في جسد المسيح، بناخد الحياة من الرأس. هو رأس هذا الجسد، هو المدير، هو اللي بيرسل إشارات كل عضو يعمل إيه. عشان كده مهم جدا إن أنا أعرف لو أنا بحضر كنيسة وإن أنا عضو في كنيسة، إنه الموضوع مش مجرد عضوية بتديني شوية امتيازات. لأ، أنا عضو ليا امتيازات، لكن أنا أيضا عضو ليا دور. دوري إني أتحد بكل الأعضاء، دوري إني أتحد بالرأس، دوري إن أنا أكون بكرم باقي الأعضاء وبعطيهم كرامة أكتر مني، دوري إن أنا أتألم مع من يتألم وأفرح مع من يفرح. أنت عضو في جسد المسيح، ليك امتيازات لكن أيضا ليك مسؤوليات. أنت عضو في جسد المسيح، يجب أن تتحد برأس هذا الجسد وتتحد بباقي الأعضاء.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب ليه كل المجد. النهاردة هنكمل تأملاتنا في مزمور 27. عرفنا من الحلقة اللي فاتت أن مزمور 27 نقدر نلاحظ فيه 3 حوارات. داود في حوار الأولاني بيتكلم فيه مع نفسه، اللي فيه كان بيقول لنفسه يا داود في حق ثابت، في حاجة ثابتة تقدر تبني عليها حياتك ضد متقلبات الحياة. وعرفنا أن الحق الثابت ده هو أن الرب يهوى، هو نور وخلاص وحصن لداود. لكن النهاردة نكمل تأملاتنا في المزمور وبندخل على الحوار التاني اللي فيه داود بيتكلم بحوار عميق مع الرب نفسه. الحوار التاني ده موجود في الأعداد من 7 لـ 12، وفي داود بيتكلم مع الرب وبيطلب طلبات محددة ومعينة ليها علاقة بظروف حياته الشخصية. جري داود على الرب في الصلاة وطلب منه وقال له استمع يا رب بصوتي أدعو فارحمني واستجب لي. فأنت يا رب أنت فعلا بتسمع الصلاة، لكن في الموقف ده أنا بستنجد بيك، أنا عايزك تسرع للاستجابة، أنا مش عايز الاستجابة لا تتأخر ولا تتعطل، لكن بسرعة جاوبني. ويكمل داود ويقول له لك قال قلبي قلت أطلب وجهي. كأنه بيدخل في تحدي مع الرب ويقول له طب يا رب أنا هفكرك بوعدك، مش أنت بتوصينا أن احنا نطلب وجهك؟ مش أنت قلت كده؟ طب أنا جاي النهاردة أهو وبصلي وبقول لك وجهك يا رب أطلب، فلا تحجب وجهك عني، ما ترفضنيش وكأنك غضبان أو زعلان مني، لا تخيب يعني لا تنبذ بسخط عبدك. يا رب أنت في الماضي كنت عوني، فلا ترفضني دلوقتي ولا تتركني يا إله خلاصي. في عدد 10 بيسترجع داود إيمانه ويقول يا رب ده حتى لو أبي وأمي في الماضي قد تركاني أنت كنت بتضمني، حتى لو وصلت التجربة أن أبويا وأمي يسيبوني فأنت تضمني. وبيختم جزء الحوار اللي فيه مع الرب وبيطلب منه ويقول له علمني يا رب طريقك، اهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي، لا تسلمني إلى مرام مضايقية، يعني ما تسلمنيش لرغبة أعدائي اللي عايزين يضطهدونني وإنهم يهزموني. وفي نهاية المزمور يرجع داود تاني للحوار الثالث ويتكلم فيه مع نفسه. يا ترى هتكلم نفسك يا داود تعمل إيه المرة دي؟ في الحوار الأولاني أنت كنت بتقول لنفسك الحق الثابت ضد متقلبات الحياة، ناوي تعمل إيه تاني مع نفسك؟ يرد علينا داود يقول أنا ناوي أطبطب على نفسي، أشجعها على الثبات والانتظار، أشجعها على انتظار الرب، لأنه حتى لو تأنى في الاستجابة وأنه يتدخل في الظرف الحالي أنا هشجع نفسي أنها تظل متمسكة بي وتنتظره. فقال داود لنفسه انتظر الرب يا داود ليتشدد وليتشجع قلبك وانتظر الرب. في الحقيقة يا حبايب الحياة مع الرب لا تعفي من الصعوبات أو المضايقات أو مش بتحمينا من تقلبات الحياة، لكن امتيازنا كمؤمنين اللي بيقوله لنا داود إن في حق ثابت نقدر نبني عليه حياتنا، والوعد إن الرب معانا في الضيق. كل اللي علينا هو تحديد أولوياتنا في الحياة اللي هي يبقى نظرنا مرفوع وملتصقين بالرب، ويكون رد فعلنا الأول هو الالتجاء للرب في الصلاة. يا رب بنشكرك لأنك نور وحصن، يا رب ساعدنا لما الطريق يضلم والتحديات تواجهنا ونخاف إن احنا نجري عليك، نجري لحضنك ونصمم أن نكون في محضرك ونتشدد وننتظرك لأنك حتما ستستجيب. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب ثبت عيني عليك، ولما أتعب قويني، ولما أضعف اسندني بنعمتك، وخلي فرحي في رضاك وحدك. أمين.

يمكن من أهم مظاهر العيد والأعياد عامة بالنسبة لنا، لو أي حد بيخش على السوشيال ميديا ويقعد يتفرج إيه أهم مظهر مظاهر العيد وبالأخص ليلة العيد، ساعدوني إيه أكتر حاجة من معرفينا في ليلة العيد؟ في الأغلب بتكون عزومة العيلة والتجمع العيلة كله مع بعض علشان ناكل أكلة حلوة مع بعض ونحتفل بالعيد. أنا فاكر كويس قوي بناتي ليلى وفريدة عندي من 10 توينز لما كانوا صغيرين واحنا رايحين يوم العيد عند والدتي عشان نتغدى غدوة العيد، نبقى واحنا داخلين العمارة عارفين داخلين وعارفين ريحة ملوخية، لا دي فتة النهاردة، متخيل انتوا كلكم مدركين الريحة دي، الريحة دي بتمثل جزء اساسي من العيد. واحنا مطبخنا الشرقي طبعا يعني ما نتوصاش من التوم والبصل والحبشتك، انا مش عايز اجوعكم دلوقتي خلاص قربنا، لكن الريحة الطاغية دي والعشة واللمة دي فكروني بلمة شبهها كانت من 2000 سنة، كانت احتفال بلعازر اللي قام من الموت. كان عاملين عشاء ومرتا موضبة، طب مرتا عارفين دايما مرتا دايما ايه مشغولة بالعشاء، كانت عمالة توضب العشاء عشان الناس اللي جاية تحتفل بالعازر اللي قام من الأموات وكان يسوع موجود. ومكتوب ان مريم سابت العشاء وجابت طيب نردين غالي الثمن وكسرت التيب ومسحت رجلين يسوع، ومكتوب كده في الكتاب بروح فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الكتاب والروح القدس ما كتبوش عن امتلأ البيت من رائحة اللحم أو العشاء أو الأكل أو أي أعمال اتعملت للترحيب بالناس الموجودة والترحيب بالرب يسوع، لكن قال إنه البيت كله اتملأ برائحة الطيب. عارفين ليه؟ لأنه رائحة الطيب اللي اتقدمت من قلب بيحب، اتقدمت من قلب مريم اللي جاية كان همها أنها تقدم كل حبها

يسوع قال انها عملت كده لتكفينه عشان بتحبه وعايزه تكون جنبه طول الوقت عند رجليه. يمكن احنا مشغولين وبنخش على سنه جديده دايما بنفكر في التو دو ليست، بنسمع دايما لازم يكون عندك ليستد حاجات عايز اعمل ايه السنه دي. غالبا اول اتنين لازم اخس ولازم العب رياضه، متفقين صح؟ كلنا متفقين مع بعض على الموضوع ده. غالبا بعد اسبوع التاني بننسى اول اتنين دول والباقي بقى ربنا يستر. حياتنا بقت تو بي، حياتنا بقت دايما لازم نعمل حاجه، لكن نسينا ان احنا لازم نكون حاجه، نسينا ان احنا عشان نتغير حقيقي لازم نتغير من القلب، نسينا ان التغيير الاساسي هو قلب بيطلب الله كل يوم. عارفين والدتي لما تخش المطبخ توضب الاكل وتطلع تحضننا، انا بكون عارف كويس قوي هي كانت في اني طبخه في اللحظه دي، لان وجودها وسط المكان، وجودها وسط الريحه دي بتلزق فيها. ومكتوب عننا ان احنا رائحه المسيح الزكيه، مطلوبين ان احنا نلزق فيه كل يوم، نقعد معاه كل يوم الصبح عشان نقدر نفك السلاسل اللي ربطانه، نقدر فعلا نيجي نقدم ذواتنا ونفسنا، نيجي نحاول نكون شبهه وعلى صورته قبل ما نيجي نقدم مجرد عطايانا وخدماتنا وغيره وغيره. قلب بينبض من جديد، قلب حقيقي عايزه وبيطلبه من جديد. ده صلاتي، يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. دي صلاتي لنفسي وليكوا السنه دي.

عايز أخرج من هذا المكان إنسان آخر. اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك أرجعون.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: هل تعرف انك شخص محبوب جدا وان الله بيحبك؟ انا اكتشفت الموضوع ده، يمكن كتير من الناس سمعوني وانا بقول ان انا وانا بكبر عمري ما حبيت اسمي ولا شكلي. يعني انا عمر اسمي هشام ده ما نزل لي من زور. احنا 4 اخوات، ماما سمت ماهر، ماجد، منى، وجات عندنا ما اعرفش ليه سمتني هشام. وكمان ما كنتش بحب شكلي، يعني انا كنت ببص ساعات في المرايه اقول ايه المنظر ده، ايه يعني يا رب، ما كنتش عارف تعدل شكلي شويه. ما اعرفش كم واحد يتفق معايا انه لا، تبقى احيانا بتبص لنفسك كشكل او كاسم او كوضع، ما بتبقاش حاسس ان انت حابب نفسك او الناس ممكن تحبك. الى ان في يوم من الايام قريت الايه بتقول الله الذي احبني، وجايه بصيغه المفرد الله الذي احبني، كان الله بيقول لي بص، قد تكون مش عاجبك شكلك، مش عاجبك شغلك، مش عاجبك عيلتك، اسمك، مش عاجبك طريق، مش عاجبك اي حاجه، بس انا بحبك زي ما انت. وانا عايز انقل لك الشعور ده النهارده، ان الله بيحبك زي ما انت. يمكن المجتمع مش بيحبك زي ما انت متوقع، يمكن ما عندكش اصحاب بيحبوك زي ما انت متخيل، ما عندكش عيله بتحبك زي ما انت متخيل، انت نفسك مش بتحب نفسك. لكن عايز اقولك النهارده ان في واحد بيحبك، بيحبك الى المنتهى. يقول كده ان الله احبنا الى المنتهى، لدرجه انه وضع حياته على الصليب من اجلك. وكل حاجه عملها المسيح بموته على الصليب، بصلبه وموته وقيامته، كانت بتنادي حاجه على حاجه واحده بس، انه بيحبك. والله كل غرضه منك، الله لا عايز فلوسك ولا عايز وقتك ولا عايز شبابك، الله عايزك انت، الله عايز يقيم معاك علاقه خاصه جدا. الله بينادي عليك وبيقول لك أنا بحبك، وإيه دليل الحب ده؟ إنه مات من أجلك. يا ترى تقدر تيجي النهاردة وتبادل الله نفس الحب؟ يا ترى تيجي النهاردة وتقبل الحب ده، تقبل الحب ده بالنعمة؟ الله يقول كده، بالنعمة أنتم مخلصون. الله مش عايز منك حاجة، الله مش منتظر إنك تعمل حاجة أو إنك تعطي حاجة، لأنه هكذا أحب الله العالم. كل اللي أنا عايزك تصدقه النهاردة إنك محبوب جداً، وإنك غالي جداً على قلب الرب، غالي لأي درجة؟ لدرجة إنه مات على الصليب عشان يفديك ويقدم لك حياة أبدية. اوعى تستهين بمحبة الله، اوعى تدور على الحب في العالم. العالم بيقدم حب مشروط، العالم بيقدم حب منتظر ليه مقابل. الوحيد اللي مش منتظر منك مقابل، منتظر بس منك إنك تحبه زي ما حبك، إنك تقبل خلاصه اللي قدمه ليك على الصليب. اوعى تنسى، العالم كله ممكن يغشك، ممكن يخدعك، ممكن يخلى بيك، بس في واحد هيفضل بيحبك من لحظة ما انت لسه بتتكون في الرحم لغاية آخر دقيقة، هيفضل واقف على باب قلبك وبيقرع عشان يقولك حاجة واحدة بس، أنا بحبك وبحبك إلى المنتهى. يا رب النهاردة تتجاوب مع محبة الله وتفتح قلبك وتقبل المحبة دي. يقول لنا محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. هتشعر بشعور عمرك ما حسيته قبل كده، شعور انك محبوب، انك غالي، انك كمان ضامن أبديتك. اوعى تستهين بمحبة الله.

0: يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

مساء الخير، انا رندا عريضه معاكم النهارده، معايا جون ومعايا كريم من الاستوديو، ومبسوطين نكون معاكم النهارده في نص ساعه تسبيح وعباده. هنسكن كده قلوبنا قدام الرب ونقدم له ذبيحه حلوه صغيره من قلوبنا اللي حاسه بيه، بغض النظر بتعمل ايه وانت فين، بغض النظر عن وضعك النفسي، زعلان ومتضايق ولا مبسوط ومزقطط. تعال كده ادعو ربنا للحظه دي من الحياه، قول يا رب ان انا بدعوك، غمض عينينا، مش لو انت سايق، غير لو انت سايق، تعالوا نغمض عينينا ونطلب من الرب كده حضور حقيقي كده في اللحظات اللي جاية دي، نطلبه لحياتنا، نطلب ندخل عرش نعمته اللي مليان بالحضور الحقيقي، بالقبول اللي غير مشروط، بالحب اللي بيطرح الخوف الى خارج. تعالوا ندخل كده ونلاقيه، تعالوا نحط سيت بلت كده وندخل لمحضره وما نضيعش وقت كده، ندخل ناخد منه نعمة وعون في حينه زي ما الكتاب بيقول، لأنه داخلين على أساس الدم، على أساس القبول اللي هو عمله في الصليب من أجلنا. يا رب بندعوك للحظة دي من حياتنا، لا ظروفنا، لا مشاكلنا، لا تحدياتنا، لا تعبنا، لا يا رب يمكن شكنا بيك يا رب، أو في وسط الأحداث دي يا رب إحساس بالوحدة وبالظلم، أو إحساس يا رب إنه ما فيش عدل في الحياة. بندعوك يا رب بغض النظر عن أسئلتنا اللي جوانا، اللي متجاوب منها واللي مش متجاوب، طلبات الصلاة اللي رميناها من كتر ما يئسنا ورا ظهرنا، يا رب بندعوك للحظة دي من حياتنا، وندخل يا رب بالإيمان لعرش نعمتك المليان بيك يا رب. آمين. ادخل لقدسك.

يا رب لما بنيجي لكلمة وباركك يا رب مش عارفين إحنا اللي بنباركك ولا أنت اللي بتباركنا. يا رب عبدك يا رب داود قال باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. وابتدى يا رب يعد الحسنات، والحسنات دي مش بتخلص، اللي بيشفي واللي بيغفر واللي بيجدد الطاقة يا رب وبيجدد الشباب واللي بيفتي من الحفرة حياتنا. واحنا النهاردة يا رب جايين مع عبدك داود نباركك يا رب ونرفع اسمك، فاقبل من تسبيحنا يا رب عبادة طليق بمجدك وباسمك يا رب. ويا نفسي يا نفسي لا تنسي حسنات الرب، لا تنسي حسنات الرب. تعالوا كده نرفع تسبيح يا ربي لي باسم إلهنا الحي المبارك.

وعشان مفيش اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. عشان كده جايين نرفع يا رب الاسم ده، عشان فيك يا رب الشفاء، فيك التحرير. أنت الألف والياء، البداية والنهاية، أنت بهاء مجد الله ورسمها وجوهر وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. أنت الله العلي القدير اللي مش بتنسى عبيدك، اللي يمكن الأم تنسى ضر رضيعها، لكن أنت يا رب مش بتنسى، حي وحقيقي وصخر الدهور. يا رب جايين نشكرك ونعلي اسمك، عشان ما فيش اسم تحت السماء به ينبغي أن نخلص غير اسمك. آمين.

يا رب كل صلاة مرفوعة قدامك، كل قلب تعبان، كل حلم تاه وضاع، كل يا رب طموح فقد بريقه يا رب، كل عين كانت بتلمع وفقدت البريق ده، كل صلاة يئسنا يا رب إنها تستجاب، كل ظلم شايفينه يا رب في العالم، كل تعب وأهات وأنات يا رب، كل موت، كل دم بنشوفه وبنسمع أهاته يا رب في البلاد اللي حوالينا، كل صلاة مرفوعة يا رب من أم، من صديق، من حبيب، كل صلاة يا رب نسينا حتى نستنى استجابتها من كتر مطال الوقت يا رب. بقلوب جايين تصلي الكلمات يا رب، احنا صابرين ليك ومع عبدك داود اللي قال انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي مستنين يا رب الوقت ده انك تميل أذنك وتسمعنا، تقيم يا رب من البزبل يا رب رجلينا، تقيمنا على مرتفعاتنا، تضع في أفواهنا ترنيمة جديدة. مستنينك يا شمس البر يا اللي بتفرد جناحك فنلاقي شفاء، مستنينك يا اللي الكلمة الأخيرة عندك، أنت اللي بتقول فيكون، أنت يا رب اللي بتفتح ولا أحد يغلق، ولما تغلق لا أحد يجرؤ أنه يفتح يا رب من وراك، أنت اللي تضع للبحر حد، وتضع للظلم حد، وتضع يا رب للطغيان حد، أنت اللي ليك الكلمة الأخيرة. صابرين ليك مش بالمال ولا بالجاه ولا يا رب بالتوقع ولا باعتمادنا على الناس ولا على الحكومات ولا على الرؤساء، كله يا رب بيفنى، وانت اللي بتبقى كلمتك الحية يا رب الفعالة اللي أمضى من كل سيف ذي حدين، دي اللي اعتمدنا عليها، دي اللي مستنينك في آية شمس البر. أنا صابر ليك، ليك مش للحكومات مش للرؤساء، ليك يا رب ليك.

0: كل طلبة كده رميتها في النسيان، جيبها كده واستحضرها وانت بتسمعنا، قول يا رب مستني وعودك. انت قادر، انت حي، انت تقدر يا رب.
1: حاططهم في

أنت أقوى وأنت أعظم، أنت حي وأنت تقدر، أنت صخرة وأنت ملجأ، أنت فوق حد التصور، فوق حد التصور. مش ذكريات، مش أفكار جميلة، مش بعيد ولا ناسي الوعود، لكنك صخرة وملجأ وفوق حد التصور. يلا نجيب طلبات الصلاة تاني ونحطها قدام الرب ونقوله العيان بيقول لأ، بس الإيمان بيقول آه. العيان صوته عالي قوي، بس الإيمان بيغلب. الشيطان بيكسر الرجلين، لكن أنت بتقوي الظهر. الشيطان بيشل الحركة، بس أنت بتمشينا على مرتفعتنا، عشان أنت أقوى وأنت أعظم، عشان أنت حي وأنت بتقدر، عشان أنت الصخرة والملجأ وفوق حد التصور.

وبالإيمان هننال، وبالإيمان هنفرح فرح لا ينطق به ومجيد، فرح مش هيقدر العالم إنه ينزعه مننا، عشان ده إرثنا، عشان ده ثمر الروح القدس يا رب اللي جوانا. أنت قلت كده، ثمر الروح القدس محبة وفرح وسلام. مش بنتذلل لثمار الروح القدس، لكن بنطلبها بإيمان. عشان كده يا رب وإحنا بنرنم الترنيمة الأخيرة بيقين إن أنت فرحت قلوبنا، عشان أنت النصيب الصالح الذي لا ينزع منا أبدا. فرحت قلبي يا يسوع، ولسه بتفرح، ولسه هتفرح ليوم ما نيجي على السحاب وتاخدنا. أشكرك يا رب عشان أنت فرحت قلوبنا. ليك كل المجد. يلا نقول بفرح، ننهي الفقرة الجميلة دي اللي في محضر ربنا، ونشكره. وانت بترنم الترنيمة الأخيرة دي، أشكره على أنه بيدي الفرح كده كدو كده من غير مقابل.

بتغني حياتنا يا رب، بتغني حياتنا وبترمي يا رب كل الأتعاب ورا، وبتروي يا رب الظمأ، وبتملى يا رب كل احتياج، وبتروي يا رب الينبوع. أشكرك عشان أنت حقيقة وصخر الدهور، عشان أنت أقوى وأعظم وحي وتقدر، عشان أنت ملجأ وصخرة وفوق يا رب جدا حد التصور. لكل المجد يسوع، آمين.

0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: عارفة الأعمال اللي بيكون فيها شغل يدوي زي الإيتامين أو الكنفة؟ العمل ده بيكون مليان بالخطوط وتداخل الألوان عشان يخرج الشكل الجميل اللي بنشوفه في الآخر. بس لو تشوفي الناحية التانية من العمل ده، كم خيوط رهيب وحاجة ملهاش منظر، بالعكس ده بيبقى منظر ملخبط. بس ده الوجه الآخر من الحقيقة. في قصة يوسف ابن يعقوب في سفر التكوين، بعد ما يوسف بقى الراجل التاني في مصر ويعقوب أبوه وكل عيلته جم وعاشوا معاه في مصر، الجوع بقى اشتد في الأرض والشعب احتاج إن هو يشتري قمح. وعشان الشعب ياخد قمح من فرعون اللي كان يوسف خزنه، كان لازم يقدم مقابل. في الأول كان الشعب بيشتري القمح من فرعون بفضة، خلصت الفضة ابتدوا يبيعوا مواشيهم وأغنامهم ليوسف عشان ياخدوا قمح، خلصت الأغنام ابتدوا يبيعوا في أراضيهم، خلصت الأراضي كلها وبقيت ملك فرعون، يعني مصر كلها بقت ملك فرعون، ابتدوا يبيعوا نفسهم عبيد لفرعون. الوحيدين اللي ما تعرضوش لده كانوا عيلة يعقوب اللي جات وسكنت في أرض جسان، وده لأنهم كانوا بالنسبة لفرعون هم عيلة يوسف. ده ما كانش ممكن يحصل إلا لو كان فرعون دعا يوسف إنه يجيب أهله يعيشوا في أرض مصر في الوقت ده فياخدوا المعاملة الخاصة دي، وإلا كانوا هم كمان هيفضلوا يشتروا من القمح وبعدين يبيعوا في أراضيهم وفي أغنامهم وفي نفسهم في الآخر عبيد لفرعون أو يموتوا. وما كانش ده ينفع إلا لو كان يوسف بالذات هو تاني رجل في مصر، وما كانش ينفع يوسف يبقى تاني رجل في مصر لو ما كانش ساقي الملك نسي إنه يقول لفرعون عن يوسف أول ما خرج من السجن ورجع لفرعون، وبس افتكر وقت ما فرعون حلم أحلامه. يعني لو الساقي كان افتكر يوسف بعد ما خرج من السجن على طول، يوسف بالكتير كان هيرجع لشغله القديم في بيت فوتيفار. وما كانش ينفع إنه الوقت اللي حلم فيه ساقي الملك والخباز أحلامهم ويكون يوسف موجود في السجن إلا لو يوسف كان اتطرد من بيت فوتيفار وراح اتسجن ظلم بسبب امرأة فوتيفار. وما كانش ينفع اصلا يوسف يبقى عبد، وكان ضروري يكون عبد في بيت فوتيفار عشان يتنقل للسجن ده لولا ان اخواته تأمروا عليه وباعوه لقافله من الاسماعيليين. وما كانش ينفع ان اخواته يبيعوه لقافله من الاسماعيليين لولا انهم متغاظين من يوسف واحلامه. كل الاحداث المتداخله دي هي اللي وصلت للوحه الجميله اللي ظهرت في الاخر من خلال حياه يوسف. يمكن نتسائل قد ايه من ده كان اصلا خطه ربنا، وقد ايه من ده كان غلطات بشر عملوها وربنا عمال يظبط فيها. مش هنعرف نلاقي رد على الاسئله دي، مش هعرف الاقي رد على موقف ربنا من يوسف اللي كان عمال بيحكي في احلامه لاخواته ولاهله، ولا ازاي كان راضي عن الظلم اللي تعرض له يوسف بافتراء امراه فوتيفار والكلام اللي هي قالته عليه، ولا ازاي كان اصلا راضي عن يعقوب انه ميز يوسف وحطه في مكانه تغيظ اخواته زي بالظبط ما احلام يوسف كانت بتغيظ اخواته. مفيش رد على الاسئله دي. احنا بنعيش معظم قصه حياتنا في ظهر اللوحه، تفاصيل حياتنا كتيره وماليه المشهد، وحياتنا ما بتبانش كامله وحلوه الا في الاخر خالص. محتاجين انا وانت نصلي انه يكون عندنا الصبر وتركيز القلب وتركيز العينين على الله عشان نعيش مستنيين تحقيق خطته الجميله في حياتنا، مش بس رغم الصعوبات والمشاكل، لكن خاصه من خلال الصعوبات ومن خلال المشاكل والضغوطات والمواسم الصعبه والظروف العسره والغموض اللي مالي المشهد في كتير من الاحيان. وقتها اثق ان ربنا شايف الصوره الكبيره قوي وهو اللي ماسك بايدي في كل مراحل تكوينها.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب. أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 127، ترنيمة المصاعد لسليمان.
2: إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، إن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. باطل هو لكم أن تبكروا إلى القيام، مؤخرين الجلوس، آكلين خبز الأتعاب، لكنه يعطي حبيبه نوما. هو ذا البنون ميراث من عند الرب، ثمرة البطن أجرة، كسهام بيد جبار، هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم، لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا قلب مشتعل بالحب. في العهد القديم في سفر ملوك الثاني إصحاح 5 وقفت عند قصة شخصية أبهرتني جدا، والعجيب إن حتى اسمها ما تذكرش في الإنجيل. هي قصة فتاة مسبية عمرها ما بين 7 لـ12 سنة ورجل جبار محارب عظيم رئيس جيش اسمه نعمان، بس كان عنده مشكلة ومرض صعب هو البرص. والبرص بيتدرج لست مراحل، بيبتدي بالأطراف، الدم ما بيوصل لهاش فتبتدي تقع، وكمان معدي جدا فلازم يتعزل المريض وبيعتبر نجس، بس نعمان كان في المراحل الأولى. وفي يوم نعمان راح استولى على مدينة من إسرائيل ودمرها وأخد فتاة صغيرة، بتخيل بعد ما قتل أهلها قدامها وسباها وخلاها خدامة لمراته في القصر. لو سألت تفتكروا إيه مشاعر البنت دي من ناحية نعمان؟ طبعا كلنا هنقول بتكرهه وهو ومراته وبتتمنى لهم الموت، بس الحقيقة البنت دي كانت مختلفة جدا عن الطبيعة. قلبها كان مليان بالحب لشخص رب المجد، الحب الحقيقي المقدس اللي مش بيشيل أي كراهية أو انتقام. البنت دي قدمت نموذج رائع عن المحبة الغافرة وأروع دروس عن الخدمة الحقيقية لإعلان مجد الله، لأنها لقت نعمان عنده أزمة رهيبة وهو مرضه بالبرص، وعلشان محبة قلبها للرب استخدمها توصل نعمان لإليشع النبي علشان يخف من البرص. والعجيب إنها كانت مؤمنة وواثقة في إلهها، ما فكرتش دقيقة في احتمال إن نعمان ما يخفش وهو قاسي وممكن يقتلها على طول خالص. كانت متأكدة وعندها إيمان 100%، قوة شفاء القدير. كل اللي كان شغلها شفاء سيدها وإنه يآمن بإلهها. وفعلا نعمان سمع كلامها وراح لإليشع النبي وخف وكمان آمن بالرب. بس في الحقيقة كل ده رائع، بس أنا وقفت إزاي قدرت تسامح؟ وده الأمر اللي الرب طلبه مننا النهاردة. سألت نفسي إزاي ونعمان نفسه هو اللي قتل أهلها وحرمها من حريتها وأخدها من بلدها ووطنها وشغلها عنده، إزاي تسامحه؟ طيب ممكن تسامحه، بس إزاي تسعى لشفائه وكمان يآمن بإلهها؟ وهنا بسأل لو حد فينا اتعمل فيه كده يا ترى رد فعله هيكون ايه؟ في خدمتي بسمع ناس كتيرة بتقول اغفر ازاي، هي اللي اهنتني، هو اللي ظلمني واخد حقي، انا عمري ما قصرت كنت بخدمهم، وردوا المحبة بإساءة. عارفين الفرق بيننا وبين الفتاة المسبية دي؟ انها ما ادتش فرصة لإبليس يكذب عليها بالكلام ده، ولا ادت نفسها فرصة تصعب عليها نفسها وتقول اشمعنى انا وليه يا رب، ولا حتى تحاول تنتقم. وده اللي الرب عاوزه مننا النهاردة، ان احنا نغفر لإخواتنا، مش مرة لا، ولا 7 مرات لا، 7 مرات، 70 مرة في اليوم الواحد. ولازم نعرف إن أكبر المعطلات اللي منع طيارات البركة والفيض الإلهي هو عدم الغفران. مكتوب في إنجيل متى 6، وإن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضا زلتكم. أعرف ناس مش غفرة لقرايبها حتى بعد موتهم لسنين. صدقوني هتسألني أغفر إزاي؟ هي خطوتين، 1 قرار واختيار، يعني أنا بختار أني أغفر وأسامح أخويا مع أنه هو الغلطان، وقرر يا رب أنا بختار أسامح فلان وبقول اسمه يوم ورا يوم ورا يوم، وصلي الدين يا رب المعونة والقدرة أني أنسى كل إساءة وجرح وأحداث وذكريات مؤلمة تخليني أتعب تاني. أما الخطوة التانية هصلي يا رب تعالى بالرفادة من دمك واشفي جرح قلبي لأني تعبانة، وكل ما افتكر قلبي يتأسى تاني، وانزع مني روح الانتقام والشماتة والكراهية، اديني يا رب محبة فياضة من قلبك فأقدر أسامح وأبارك وأخدم وأكون شبهك ومثالك. آمين.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. أنا جاي النهاردة ومعايا قصة جديدة جميلة. بتقول في أحد الأساطير إن كان في معبد ذهبي جدرانه كلها مصنوعة من الذهب، ولما كانت بتشرق الشمس على المعبد ده كان بينور بطريقة غير عادية، وكمان كانت الجدران دي فيها مرايات كتيرة جدا، آلاف المرايات الكريستالية، فكل واحد يدخل يشوف نفسه آلاف الأشخاص مع أنه هو شخص واحد في الحقيقة. ومرة دخل كلب المعبد ده، طبعا دخل بطريق الغلط، دخل المعبد فبص لقي نفسه في آلاف المرايات، بص لقي قدامه آلاف الكلاب، فاتخض وبدأ يغضب وبدأ يكشر عن أنيابه وبدأ ينبح لأنه متضايق. مين دول؟ مين الأعداء دول اللي دخلوا واقتحموا حياته؟ ويلا فكر انه يهجم على كلب من الكلاب دول، فطبعا لما قفز بص لقي الكلاب اللي في المراية بتقفز عليه، فقفز بشدة فاتكسرت رقبته ومات. بعد عدة سنوات، يعني مشت كام سنة، دخل كلب تاني نفس المكان، فبص لقي المعبد مليان بالمرايات وبص لقي فيه كمان آلاف الكلاب، فالكلب اتبسط وبدأ يهز ديله، وانجاز التعبير بدأ يضحك لأن لقي مجموعة من الأصحاب والأصدقاء، فكل ما يهز هو ديله يلقى كل الكلاب بتهز ديلها، واتبسط إنه لقي أصحاب في المكان ده، فكان يغيب ويجي كل فترة يجي عشان يشوف أصحابه ويسلم عليهم. عايز أقولك إنه رد فعل الناس هو انعكاس لفعلنا إحنا، فأنا لو أنا واقف في المراية الحركة اللي أنا هعملها هترجع لي مرة تاني، كل فعل كل سلوك بعمله في الناس هيرجع لي كرد فعل منهم ليا، كل كلام أنا هقوله عليهم هيرجع لي كإنعكاس. عشان كده الرب قال في متى 7:12، فكل ما تريدون أن يفعلوا الناس بكم افعلوا هكذا أنتم بهم. عايز الناس تحبك حبهم، عايز الناس تسلم عليك سلم عليهم، عايز الناس تحترمك احترمهم، تصرفاتهم وسلوكهم هو رد فعل ليك. تعال شوف في روميا بيقول بعض الحاجات كده بسرعة، في روميا 12:10، ودينا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، وفي روميا 12:16، مهتمين بعضكم بعضا اهتماما واحدا، وفي روميا 15:7، اقبلوا بعضكم بعضا، وفي روميا 16:16، سلموا بعضكم على بعض. مهم قوي العلاقات، ومهم قوي ان احنا ما نكسرش العلاقات، ثروتك هي العلاقات،

محبتك للناس هيخلي الناس تحبك. يا رب ساعدنا نحب الكل ونحتضن الكل ونقبل الكل في اسم المسيح. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

الثاني العدد الثاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فإحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، وقول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايب له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

في بطرس الأولى 1:3 بيقول كده: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. وعدد 8 بيقول كده: الذي وإن لم تروا تحبونه لكن عندكم فرح تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، وده اللي ينفع نعيش به، تبتهجون بفرح بفرح لا ينطق به ومجيد. تعالوا نسبح الوقت الجاي، نفرح بالرب ونتسند على الوعد وإحنا بنقوله الكلام الجاي ده.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات لميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل محفوظ في السماوات لأجلكم أنتم الذين بقوة الله محروسون بإيمان لخلاص مستعد أن يعلن في الزمن الأخير. وعدد 8 بيقول كده: الذي وإن لم تروا تحبونه لكن عندكم فرح تبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، وده اللي ينفع نعيش به، تبتهجون بفرح بفرح لا ينطق به ومجيد. تعالوا نسبح الوقت الجاي، نفرح بالرب ونتسند على الوعد وإحنا بنقوله الكلام الجاي ده.

يقال إن في بيت صمد في وش الإعصار بعد ما كل البيوت الإعصار جرفها. في ناس مش مصدقين حتى بعد ما شافوا صور البيت ده. وبيتقال كمان إن في بيت صمد في وش زلازل كتيرة جدا حصلت حوالينا في بلاد مجاورة. الغريبة إنه الناس بتسأل ومندهشة إشمعنا البيت ده؟ هل علشان صاحب البيت السبب؟ طيب هو صاحب البيت بناء إزاي؟ الإجابة سهلة جدا. البيت مصمم على أساس قوي، وعلى الرغم من الخرسانة واستخدام قضبان فولاذية ومن الحديد اللي متعد كده هندسيا انه يواجه الاعاصير وكمان يمتص صدمات الزلازل وحركات الارض بمرونه، القواعد دي موجوده في البنى، وبتبقى كمان في قواعد مطاطيه مرنه وعلى اساسها بتتصمم البيوت دي، وعلشان كده بيبقى اساسها قوي وصلب جدا. فكل العناصر دي بتتجمع وبتقدر تواجه الزلازل اللي بتحصل، يعني مرونه وصلابه في نفس الوقت. بصراحه انا انبهرت من تفكير الشخص صاحب البيت اللي اخذ القرار في تصميم بيته هندسيا لمواجهه الاخطار الطبيعيه والكوارث، مع انه يبدو انه عايش في منطقه هادية جدا ومش من المتوقع ان هي يكون فيها حركات ارضية او حاجة تخلي ان هو يكون قلقان او يعمل حساب ان هو يصمم بيته بالقوة دي، لكن المناطق اللي بيحصل فيها الزلازل والاعاصير دي بتكون برضو موجودة ومعرضة ان هي تحصل في اي مكان، حتى لو كلفه مجهود وتعب ووقت وفلوس اضافية كمان وحزم شديد في المواصفات البنائية والهندسية. ومع كل ده عمل كده وما ترددش، وهنا يجي دورنا في تطبيق الفكر ده على حياتنا، وهو تأسيس حياتنا على اساس صلب يقدر يواجه صعوبات الحياة، يقدر يواجه شرور العالم، يقدر يواجه أكيد لما نقرر إننا هنعمل على أساس مظبوط، حتى لو كلفنا كتير، كلفنا وقت، كلفنا مجهود، كلفنا إننا حتى ما نمشيش أو لا ننساق ورا العالم والقطيع ونقول ما هو كله بيعمل كده هنعمل زيهم، لكن نمشي ونتبع واحد بس هو صاحب السلام والحياة، نتبع الله اللي عنده القدرة إنه يحفظنا حتى وإحنا بنواجه الكوارث. إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحفظ الرب المدينة فباطلا يسهر الحارس. وفي واحد أخذ قرار إن الحياة مع ربنا رغم كل الزلازل اللي حصلت في حياته هو هيكمل مع ربنا، وهو كان نوح اللي قال عنه الكتاب في تكوين: كان نوح رجلا بارا كاملا في أجياله وصار نوح مع الله. لو القرار صعب إنك تعيش وتأسس حياتك مع ربنا، أدعوك تصلي الآية دي: علمني يا رب طرقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك، آمين. صدق إن ربنا هيساعدك تعيش معاه باستقامة وأساس صلب، مهما كانت الصعاب هتقدر تواجه وتنتصر.

يا رب ثبت قلبي فيك، خليني ثابت مهما كانت الظروف أو حتى كلام الناس. علمني كل يوم أسألك يا رب إيه اللي أنت عايزني أعمله ومين اللي عايزني أخدمه.

حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء أيضا خسارة من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح وأوجد فيه. وليس لي بري الذي من الناموس، بل الذي بإيمان المسيح، البر الذي من الله بالإيمان، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات. يا رب أنت الحياة، يا رب أنت تستاهل كل الحياة، يا رب ما فيش أي حاجة تغلى عليك، يا رب أنت الغالي، أنت لوحدك الغالي، أنت اللي تستاهل كل حياتنا وكل تسبيحنا، أنت كل المجد ليك وحدك، لأننا إن عشنا فللرب نعيش، وإن متنا فللرب نموت، فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن. يا رب أنت تستاهل كل حياتنا، يا رب ارسلنا، يا رب عايزين نيجي قدامك ونقولك ها أنا.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ من حالة لحالة ربنا يقدر يغير حالي وظروفي ويعمل تحول كبير في حياتي، وده اللي أنا قادر أشوفه في لقاء الرب يسوع مع بطرس. خليني أقرأ بعض الأعداد من لوقا 5. فرأى سفينتين واقفتين عند البحيرة والصيادون قد خرجوا منها وغسلوا الشباك، فدخل إحدى السفينتين التي كانت لسمعان وسأله أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وصار يعلم الجموع من السفينة. ولما فرغ من الكلام قال لسمعان ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. بصوا إجابة سمعان. فأجاب سمعان وقال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا ذلك أمسكوا سمكا كثيرا جدا،

فصارت شبكتهم تتحرك من حالة لحالة. الكتاب بيوريني كده قبل الدخول للعمق وبعد الدخول للعمق. في البداية قبل الدخول للعمق تعبنا حالة من التعب والاستنزاف ولا قدرة، خلاص بقى تعبنا. انت جاي تقول لي ادخل تاني، ده احنا قضينا اليوم كله، تعبنا الليلة كله. وبعد كده يقول الكتاب، يقول السفن كانت واقفة، ومعنى واقفة يعني محلك سر، لا رغبة لا قدرة ولا رغبة، مش عايزين حاجة. ده بالعكس الشباك كانت مغسولة، حالة من اللا رجاء ولا أمل والإحباط. السفن واقفة، الشباك مغسولة، وتعبنا الليل كله مش لاقين حاجة. خلاص بصراحة الموقف صعب، إحباط شديد، لا قدرة وتعب ومفيش رجاء. لكن الرب ينقل حالة بطرس لحالة تانية خالص، لحالة من النجاح والصيد الوفير والبركة والشراكة. وحتى بطرس نفسه اتغير من سمعان لبطرس، حتى معرفته بالله اتغيرت. في الأول كان بيقول له يا معلم، لكن لما دخل العمق قال له يا سيد، وابتدى يتوب ويتغير. ربنا يقدر ينقل حالك. أنا عارف إنه في ناس كتير تقدر توصف حالتها بنفس الحالة دي، شباك مغسولة، خلاص بقى أنا أحبطت ومش ناوي أعمل حاجة، أنا بذلت مجهود كتير، أنا حاولت، أنا ضيعت الوقت، أنا بقالي سنين أنا محبط. لكن صدق إنك لما تدخل للعمق مع الرب، الرب يغير حالك.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 28. كاتب المزمور زي ما هو واضح من العنوان هو داود، لكن المناسبة اللي اتكتب فيها المزمور غير معروفة. ومن خلال قرايتنا للمزمور نقدر نعرف إن داود كان بيواجه خطر كبير، وابتدى يقول مدى خطورة الموقف اللي هو فيه في الأعداد الخمسة الأولى، فنقدر نلاحظ مدى صعوبة الموقف اللي كان بيتعرض له. فبيقول في عدد واحد: إليك يا رب أصرخ. إمتى يا حباب الشخص ممكن يصرخ؟ بالضبط زي ما انت قلته، لما يكون فقد كل سبيل للنجاة. فمن الواضح أن داود كان على أخره، متعب جدا، عاجز، فلجأ للصراخ لمن هو أقوى منه ويقدر يعتمد عليه، زي الطفل لما بيصرخ لمامته. ويكمل داود ويقول: إذ أستغيث بك فالخطر حواليا ولا طاقة لي للنجاة، أنا زي الغريق يا رب، وبسبب كده أنا هرفع يدي إلى محراب قدسك. المحراب هو قدس الأقداس. رفع الأيادي في الصلاة بيرمز إلى الاعتماد المطلق على الله. فكأن داود بيقول له: يا رب أنا نفضت إيدي من الاعتماد على نفسي ومنتظر العون فقط منك من السماء. يمكن حد فيكو يحب يسأل داود: يا داود إيه اللي يخليك وإنت ملك تلجأ للرب مش لأي حد تاني؟ مش قوتك، مش سلطانك، مش مملكتك، مش جيشك. لأنه الله هو الرب، وهو الرب في العبري يعني هو السيد، صاحب السلطان المطلق. كمان السبب التاني لأنه الصخرة، فهو المكان العالي الآمن اللي أقدر ألجأ لي في مواجهة التحديات والظروف الصعبة. ابتدى داود يتضرع إلى الرب ويقول له بلغة عتاب ومحبة إنه: يا رب لا تغلق أذنيك، يا رب ما تسكتش، فسكوتك بالنسبة لي معناه إنك رفضتني، وإن لم تستمع إلي يا رب فأنا حالي هيبقى زي الشخص الميت. ويكمل ويقول: يا رب من فضلك نجيني من مصير الأشرار. وجازي الأشرار، فهي مش صلاة انتقامية، لكن هي واحد مظلوم وبيواجه أشرار وبيصلي للقاضي العادل إنه يحقق عدالته الإلهية بمعاقبة الأشرار. نلقى في لحظة انتقالية، نلقى إن في نقلة كده من الجو اللي فيه داود بيستغيث بالرب لمرحلة تانية وجزء تاني في المزمور. ويجي في عدد 6 نلقى في تحول، إن داود قرر إنه يعيش بإيمان كما لو كان إن الله تدخل فعلا في الموقف وأنقذه. ويقول في عدد 7: الرب عزي وترسي. عارفين عزي يعني إيه؟ عزي يعني مصدر القوة، وده توجه داخلي، هو بيقول لنفسه مصدر قوتي هو الرب. الحاجة التانية إن الرب ترسي، هو اللي هيصد وهيمنع عني الهجمات الخارجية، علشان كده أقدر أتكل على الرب بكل قلبي، وقلبي يتملي بالفرح والابتهاج والتسبيح بدل من الخوف والرعب والصراخ اللي كان في بداية المزمور. بعد ما صلى داود لأجل نفسه، وبعد ما أخذ خطوة الإيمان، ابتدى يصلي لأجل الشعب ويقول للرب، يقول له في عدد 9: خلص شعبك، بارك ميراثك، ورعهم واحملهم إلى الأبد. كما لو كان داود بيفكر بيقول له: أنا مش جاي أصلي بس لنفسي النهاردة، ده أنا كمان جاي يا رب وبفكرك بمكانة الشعب ده عندك، أنا بقول لك إن دول ملكيتك الخاصة، ده دول كمان ميراثك، يعني الحاجة الغالية الثمينة بالنسبة لك، وإنت بالنسبة لنا يا رب إنت راعينا إلى الأبد، إنت اللي ترعانا، إنت اللي تحملنا وقت الضعف. في الختام يا حبايب، أصعب تحدي بيواجهنا وسط الأزمات مش الأزمة، لكن هو ردة فعلنا ناحية الأزمة، وده اللي نجح داود في إنه يعمله في المزمور ده، وهو إن رد فعل وسط الأزمة إنه يلتجئ إلى الرب على طول. وأعتقد هو ده السبب اللي خلى الرب يقول: وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي. مش لأنه مش بيغلط ولا بيعمل على طول حاجات صح، لا، لكن لأن توجه قلبه في كل الظروف، في الأزمة قبل الراحة، هو حسب قلبي، وإن هو دايما بيلجأ للرب وبيمتلي بالإيمان. يا رب ساعدنا أن نلجأ للصلاة وأن نعتمد فقط عليك في مواجهة الظروف والتحديات. شكرا ليك لأنك مصدر قوتنا. ساعدنا نفهم وندرك يا رب غلاوتنا عليك، نحن غاليين جدا جدا، وأنك مش ممكن تبعد عننا أو تتجاهلنا. بنشكرك لأنك متعهدنا، فإحنا شعبك، ميراثك، وأنت من تحملنا وترعانا. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجع لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير ومفيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس قوي إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، مفهوش تغيير ولا ظل دوران، ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها، لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن إحنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. أنا نفسي نشهد لي في الترنيمة اللي جاية مع بعض، ما فارقنيش إحسانك، ما فارقنيش يا رب. كم واحد فينا يوافقني على كده، إنه ما فارقناش أبداً. هللويا، أمين.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: قسيس هشام، عايزين عندنا كام سؤال كده وعايزين إجابة بسيطة سريعة. يعني إيه الخلاص ويخلصنا من إيه؟ وهل إحنا ليه محتاجين للخلاص؟ يعني هو حاجة مهمة قوي لحياتنا؟
2: بص يا بولا، الخلاص ده أعظم بشارة في الدنيا. عارف لما واحد يكون غرقان وفجأة يلاقي حد يخلصه ينقذه، فالخلاص هو إعلان كامل حب ربنا ليا. طب أفهم الموضوع ده ببساطة إزاي؟ الله خلق آدم وحواء، كان آدم وحواء تاج الخليقة، يعني بيقولك على صورة الله خلقهما، الراجل والست، مش الراجل بس. والله إدى لآدم كل الحرية في الدنيا لأنه كانت لذة الله مع الإنسان. وفي حرية الله وهو في محبة الله وهو بيدي الإنسان الحرية دي، قال للآدم في شجرة في وسط الجنة اللي هي شجرة معرفة الخير والشر، قال له أنا عايز أحميك من إنك تخش في الجدل ده، فاستمتع بكل حاجة في الدنيا وبلاش دي. الحية جت، الحية اللي بتمثل الشيطان، الحية ابتدت تقول لحواء خدي بالك ربنا خايف انك تاكلي من الشجرة دي، عشان يوم ما هتاكلي من الشجرة دي هتبقي زيه بالظبط، عارفة كل حاجة. ولازم نفهم من هنا ان ابليس دايما كل ما يوسوس في ودننا بحاجة نعرف انه كذاب وغرضه ان احنا نقع في مصيبة. لان احنا برضو لغاية النهاردة ساعات بنديله ودننا، يعني مع التاريخ ده كله. طب ايه اللي حصل؟ إنه حواء أكلت وأعطت الشجرة وأعطت لرجلها أيضا فأكل، فالعلاقة اللي كانت بين الله وبين الإنسان انفصلت. وده لما بيقول الكتاب إن الخطية صارت فاصلة. الله إله كل حب بس هو في نفس الوقت إله كل قداسة. الله بيحب الخاطي بس بيكره الخطية. إعلان الله كان واضح جدا لما آدم وحواء أكلوا من الشجرة، اتطردوا برا الجنة واتطردوا لخيرهم. لو كانوا فضلوا في الجنة بالشجرة دي كانت كل الأجيال اللي هتطلع ملهاش أمل. ابتدى الإنسان يحاول يرجع مرة تانية يرضى الله، فحاول يرضى الله بالأعمال، حاول يرضى الله بالذبايح، جه موسى والشريعة وابتدى يحطوا الوصايا العشر. حاول الإنسان بكل الطرق يوصل لربنا، عايز يصالح ربنا، عايز يرجع مرة تانية العلاقة بينه وبين ربنا، وما قدرش لأنه الإنسان خاطي. بحاول وأنا خاطي أوصل للإله كلية القداسة ده، إلى أن في يوم من الأيام يا بولا أيوب في سفر أيوب عبر عن صرخة البشر دي كلها لما صرخ وقال هل من مصالح يضع يده على كلينا. يعني إيه أيوب بيقوله؟ إيه بيقول؟ أنا عايز حد يقدر يصالحني على ربنا، حد يحط إيده علينا إحنا الاثنين، حد يمسك إيدي ويمسك إيد ربنا ويصنع المصالحة. عشان أجيب حد يقدر يمسك إيد الإنسان لازم يبقى إنسان، وعشان حد يقدر يمسك إيد الله لازم يبقى إله. المسيح في تجسده حل المشكلة دي، صار إنسان فقدر يمسك إيد الإنسان، وصار إله وهو الله فقدر يمسك إيد الله، وهناك على الصليب دفع ثمن خطيتي وخطيتك وبقينا نقدر نتصالح مع الله. طيب خلصنا من إيه بقى؟
1: طب الله كلي القدرة كلي المعرفة، هو عارف بسبب علمه إنه آدم وحواء هيسقطوا وهتحصل الخطية وهيتطردوا كل، طب ليه عمل لهم شجرة في نص المكان؟ ساب بس شجرة الحياة، ليه عمل شجرة الخير معرفة الخير والشر وجنبها شجرة الحياة ويقول لهم طب ليه عملها؟
2: طيب أولا
1: معلش دي
2: أسئلة أساس. لا لا لا ده صح، ده واقعي جدا. أولا مين قال إن ربنا ما كانش في المستقبل هيأكلهم منها؟ لأنه خطة الله البداية إنه الناس كلها كانت يعني الخليقة كلها هتتولد في الجنة.
1: يعني لو ما كانتش الشجرة دي موجودة ما كانش إجت الحياة وقفت قدام.
2: لا لا لا لا كانت هتلاقي حاجة تانية. ما هو كانت هتلاقي حاجة تانية. هو إيه كل هدف إبليس؟ هو يحسسك إن الله ظلمك
1: بالظبط
2: ومانع عنك حاجة. وإبليس بيدافع عنك عايزك تاكلي من الحاجة دي اللي ربنا ظلمك فيها.
1: عشان نقصان
2: يعني قد تكون دي قد تكون أي حاجة تانية. يعني زي ما في حياتنا كلها يفضل يدور على حاجة عشان يقنعك إن ربنا ظلمك ومش بيحبك. طب آدم أخطأ، أنا ذنبي إيه؟
1: بالظبط ده السؤال اللي كنت هقوله لك.
2: أنا مالي أنا؟ من إيه؟ آدم أخطأ، حواء أخطأت، أنا مالي؟
1: أنا مالي؟
2: أنت ليه بتخليني أدفع ثمن واحد أخطأ؟
1: أنا أقع بينهم هما ليه؟
2: أيوة يعني صح. وده فيري لوجيك. عشان كده إحنا بنؤمن إن المسيح ما جاش يدفع ثمن خطية آدم، أو مش بيدفعنا ثمن خطية آدم. المسيح جه يصلح اللي آدم عمله. يعني إيه؟ دلوقتي آدم قبل ما يأكل من الشجرة كان زي ربنا. صح؟ كان على صورة الله.
1: يعني إيه على صورة الله؟
2: يعني بر الله وعدل الله وكل ما الله هو حطه في الإنسان لما نفخ فيه من روحه. بس لما دخلت الخطية أصبح الإنسان قابل للخطأ أو ميال للخطية، بدليل أن أنت النهاردة زي ما يعني لما بتجيبي بيبي، عمرك شفتي بيبي أمه بتقوله ما تلعبش مع أخواتك، ما تديش لإخواتك؟ احنا دايما بنقول العكس، حبيبي العب مع أخواتك، حبيبي شير. ليه الولد بيتولد بالأنانية دي؟ ليه الولد بيتولد عارفة لما بيقولك بالإثم صورت وبالخطية حبلت بي أمي؟ أنا ورثت عن آدم وحواء الابيليتي تو سن، الميل للخطيه، القدره على الخطيه اللي ما كانتش موجوده قبل اكل الشجر.
1: يعني دخلت الخطيه بوظت السيستم بتاعنا.
2: بالظبط، الدي ان اي بتاعنا كان يعني اتلعب فيه كده. بقى عندنا بدل ما انا كنت بمشي ورا الله وبحب الله وواخد صفات الله، انا خدت صفات تانية. فتولدت بقى عندي ميل خطيه، بدليل انه اول حاجه حصل بعد كده ان الاخين قتلوا بعض، واحد من الاخين قتل التاني. منين كان يعرف القتل؟ ومنين دخلت كلمه الخوف؟ يعني بصي، اول نتيجه من نتائج السقوط كانت الخوف. شعور الخوف ده ادم عمره ما عرفه يا بولا قبل كده. يعني ادم كان بيمشي في الجنه يلاقي اسد يطبطب عليه، يلاقي فيل يهزر معاه، يلاقي غزاله، يلاقي اي حاجه، ما كانش بيخاف. لكن بعد السقوط اول حاجه، يعني اول تمن الدفع، يقول له سمعت صوتك في الجنه
1: خشي.
2: يقول له انت عرفت منين معنى الخوف؟ وده الانسان اللي بعيد عن ربنا هيفضل طول عمره عنده شعور بالخوف. فالمسيح جه مش عشان يدفع خطيه ادم، علشان يرجعني مره تانية للصوره اللي ربنا خلقني عليها قبل السقوط. وده العمل المعجزي في الخلاص.
1: هو ده الخلاص
2: اللي خلصني من الطبيعه القديمه ويرجعني مره تانية للصوره الإلهية اللي خلقني عليها.
1: يعني أنا فسدت، بقت حالتي فاسدة، ما أقدرش أرجع تاني لصورة الله اللي اتخلقت عليها. فالمسيح هو اللي عمل الخلاص ده.
2: لما دفع الثمن
1: يرجعني
2: الطبيعة. عشان كده صرنا شركاء الطبيعة الإلهية، رجعنا مرة تانية للطبيعة اللي اتسرقت مننا بسبب الخطية. فعشان كده النهاردة بتقدري ترجعي مرة تانية للعلاقة مع الله، لأنه دفع التمن. الخطية وأي خطية في الدنيا ليها نتيجة. النهاردة لما الناس بتمشي في الشواذ بيكون فيها إيدز. زمان الخطية كان فيه برز، في نتيجة بتدفع للخطية. فالمسيح على الصليب دفع تمن الخطية. عشان كده لما أنت تغلطي أو أنا بغلط بجروح المسيح، يعني كأنه الله بيشفع فينا، بيقول له بص أنا مت من أجل دول.
1: إحنا بتوعه.
2: بقينا
1: بتوعه طبعا.
2: خلاص طبعا الصراع بيجي بعد كده، ودي ممكن نعملها في حلقة تانية.

يا رب خلي قلوبنا متواضعة وكلامنا مليان نعمة وحياتنا شهدة ليك، وساعد كل واحدة تشوف نفسها بعينك وتعرف إنها غالية في نظرك. باسم يسوع، أمين.

يا رب جايين يا رب ومشتاقين يا رب لحضورك، مشتاقين نشوفك. جايين يا رب نقول لك بنحبك، عايزين نتقابل معاك. افتح عينينا عشان نشوفك يا رب.

يا رب جايين بنقول لك يا رب انت الفخاري، انت يا رب اللي تقدر يا رب تشكل قلوبنا مهما يا رب الزمن يا رب قسانا، مهما يا رب العالم يا رب رسب جوانا ترسبات، يا رب انت اللي تقدر يا رب تيجي يا رب تنظفنا يا رب. بنسلم يا رب قلوبنا بين ايديك يا رب، انت الفخاري جايين لك يا رب بكل فسادنا مهما كان ماضينا. نسلم نفسنا بين ايديك النهارده.

يحكى عن أتوبيس في مدينة زحمة جدا، كان مليان الأتوبيس ده بناس كتيرة في نهاية يوم طويل. الناس دي كانت كلها تعبانة ومرهقة، وبصراحة كانت باردة كده ناحية بعض، ناس عمالة تزعق في بعض وناس بتزق في بعض بقصد ومن غير قصد، محدش عارف بقى. طلعت ست حامل الأتوبيس الزحمة ده ولا حد وقف لها ولا أي حاجة. قرب الأتوبيس من محطة وابتدى سواق الأتوبيس ينادي على الكل بصوت عالي: يا جماعة أنا عارف إن اليوم كان طويل ومتعب على الكل، أنا مش في إيدي حاجة أقدر أعملها بحيث أغير الجو أو أخفي الزحمة، لكن في إيدي حاجة أعملها. لكل واحد نازل من الأتوبيس أنا همد إيدي ليكم وافتحها، وإنت نازل ارمي كل مشاكلك بين إيديا، ماشي؟ ما تروحش بيتك بمشاكلك وما ترجعش لعيلتك بأحمالك، سيبها معايا، وأنا مروح هعدي على نهر وهفتح شباك الأتوبيس وارمي كل مشاكلكم في مية النهر. وكأنه ظهر أتوبيس تاني في يوم تاني مختلف، الناس كلها حالها اتبدل. الناس ابتدت تضحك جوه الأتوبيس وابتدت تبتسم لبعض، واللي كان متجاهل اللي جنبه واللي حواليه ابتدى يبص للي حواليه ويبتسم لهم. وفعلا لما وصل المحطة وقف السواق وفتح ايده زي ما وعد، وابتدى كل واحد يعدي يعمل نفسه وكأنه بيرمي أحماله بين ايدين السواق. ناس كانت بتعمل كده وهي مبتسمة، وناس كانت بتعمل كده ودموعها على خدها. فضل السواق يعمل كده في كل محطة لغاية ما وصل عند النهر. يمكن ده عمل يبان إنساني ونبيل، بيحاول فيه شخص يخفف على اللي حواليه مع انه مش في ايده يحللهم مشاكلهم، بس في شخص موجود. الشخص ده هو الرب يسوع، نادى عليا ونادى عليك وقال كده: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم. بيتنادى علينا ملقينا كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. والجميل في الهنا اننا مش لازم نستنى في نهايه اليوم عشان نرمي احمال اليوم كله عليه، لكن ينفع في اي وقت من يومي وبعد اي موقف بمر فيه ارفع عيني ربنا واقول يا رب بحط بين ايديك مشاكلي ومصدق انك انت هتتولى امري، بحط بين ايديك الازمه وبصدق انك انت اللي عندك المخرج. ده مش بس كده، هو مش وعدني بس ان الازمه هتعدي، ده هو بنفسه هيعدي معايا وسط الازمه ومش هيسيبني اعدي فيها لوحدي. يا بختك ويا بختي لو انا قادره ارمي همي عند الهي وارتاح، لاني مطمنه انه راعيه وابويا واللي هيعدي بيا كل موقف وكل مشكله وكل ازمه وكل معضله مستحيله.

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى أنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: رسالة يعقوب الإصحاح الثاني. يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضاً فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسناً، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه، وأما أنتم فأهنتم الفقير؟ أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المحاكم؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب، تحب قريبك كنفسك، فحسناً تفعلون، ولكن إن كنتم تحابون تفعلون خطية، موبخين من الناموس كمتعدين، لأن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرماً في الكل، لأن الذي قال لا تزني قال أيضاً لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعدياً الناموس. هكذا تكلموا وهكذا فعلوا، كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. ما المنفعة يا إخوتي إن قال أحد إن له إيماناً ولكن ليس له أعمال؟ هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ إن كان أخ وأخت عريانين ومعتازين للقوت اليومي، فقال لهما أحدكم: امضيا بسلام، استدفئا واشبعا، ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد، فما المنفعة؟ هكذا الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. لكن يقول قائل: أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمالي إيماني. أنت تؤمن أن الله واحد، حسناً تفعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون، ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان. وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برًا، ودعي خليل الله. ترون إذن أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. كذلك راحاب الزانية أيضًا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضاً بدون أعمال ميت.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا أنا حاسس بيك. في أوقات كتيرة بتقابلنا مشاكل ونحس إن إحنا لوحدينا، محدش جنبنا ولا حاسس بينا، حتى أقرب الناس لينا مش مقدرين مشاعرنا وجرحنا وظلمنا. صدقوني أنا عديت بالمرحلة دي كتير في حياتي، وممكن حد سمعني بيمر بنفس المرحلة وبيسأل نفسه إشمعنى أنا؟ هو ليه ربنا سايبني لوحدي مع إني بعمل كل اللي عليا؟ ليه أتظلم ويتاخد حقي وأنا عاجز حتى عن إني أعمل أي حاجة؟ هو ده عدل؟ وأكيد هتزعل من الرب وتوجه له أصابع الاتهام، أنت فين؟ وليه سامح بكده؟ وطبيعي هتوصل لحزن واكتئاب. في قصص كتيرة في الإنجيل بتثبت إن الله حاسس بينا جدا وبيزعل على زعلنا، وتخيلوا حتى بيتضايق على ضيقنا. الدليل في أشعياء 63:9 بيقول: وفي كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم بمحبته ورأفته، هو فكهم وحملهم كل الأيام القديمة. عاوزة أحكي لكم قصة يعقوب. مع إنه كان طول حياته ملتوي وخدع خاله لابان اللي هو أصلاً حماه، إلا إن الرب ما سمحش للابان خاله إنه يؤذيه. ولما كان لابان بيجري وراه، ظهر الله بنفسه للابان في حلم الليل وقال له: احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. أنا كل ما أقرأ القصة دي أتعجب من محبة ربنا. حتى لو كنا وحشين ومقصرين، بس هو أحضانه دايما مفتوحة لينا. الرب بعت لك تلغراف: أنا حاسس بيك وبأنينك وشايف ظلمك، أنا شايف قسرة قلبك والصرخة اللي جواك حتى مش قادر تصرخها، شايف دموعك وجاي مسحالك، بس ارجعي لي تاني، اعرفي إنه قريب جدا منك، بس أنت اللي مش شايفاني. مكتوب في نشيد الأنشاد 2:6: شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. بعت لحد: لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني إلهك، قد أيدتك وأعنتك وعضدتك بيمين بري. تأكد زي الرب ما كان معاك السنين اللي فاتت، ومن وانت في الرحم هو يقدر ينقذك ويكمل معاك الرحلة. بعت لك: اوعى تخاف، أنا الإله القدير اللي أنقذتك قبل كده من كل مشكلة، ولسه هكمل لآخر الرحلة لأن محبته وأمانته مش بتتغير أبدا. أوعى تخاف ولا تحاول تحلها بنفسك. رب المجد يسوع في يوم جاله أبرص يطلب الشفاء، وكان عنده إيمان وقال يسوع: إن أردت تقدر أن تطهرني. بس الرب يسوع قبل ما يرد عليه أو يشفيه مد إيده ولمسه، أصل هو كان محتاج جدا اللمسة دي زي الشفاء الجسدي. والرب يسوع عرف إنه كان نفسيا ومعنويا محطم، لأنه بيعتبر نجس ومرضه معدي، فكان منبوذ والناس بيخافوا منه، محدش يرضى أصلا إنه يقرب منه أو يلمسه. سنين طويلة محدش سلم عليه أو مسك إيده أو طبطب عليه، فكانت مشاعره مجروحة لإحساسه بالرفض من مرض هو ملوش يد أو ذنب فيه. فبعد ما شفاه الرب نفسيا ومعنويا وحسسه الرب يسوع إنه محبوب، قال له: أريد فأطهر. وفي الحال خف من كل جهة. عاوز أقول لو أنت أو أنت زي الأبرص حاسين بنفس المشاعر المجروحة، تعالوا للرب يسوع وقولوا له: تعالى المسني لمسة شافية لكل ما فيا. صدقي إنه عاوز يشفيكي، لأنه اتصلب واتألم على الصليب وحمل آلامنا ليعطينا الحياة الأفضل، مش حياة الحزن والتعب. تعالوا نصلي بنتوب عن كل مرة قلت إنك مش حاسس بيا أو مش شايفني. تعالوا بلمسة خاصة دلوقتي يا رب، لإني محتاجالك جدا، وأشكرك إنك سمعني استجبت. آمين.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح، رب ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

أهلا بيكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بيكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عبارة عن صياد كان بيصطاد في النهر ومعاه صنارة، وكل ما يطلع سمكة يجيب المسطرة اللي معاه ويقيس السمكة، والسمكة الصغيرة يحطها في القفص عنده والكبيرة يرميها في المية. مرة تاني يطلع سمكة يجيب المسطرة يقيس السمكة، وبعدين طلعت صغيرة يروح شايلها عنده في القفص والكبيرة يرميها في المية. فجي واحد كان بيشوفه ولاحظ ان الموضوع ده بيتكرر كتير، فراح للصياد وقال له: يا عم يا صياد، انت ليه بتصيد السمكة وتقيسها بالمسطرة وتاخد الصغيرة وترمي الكبيرة؟ المفروض انك تاخد الكبيرة وترمي الصغيرة. رد عليه الصياد وقال له: أصلا أنا عندي الطاسة اللي أنا بقلي فيها السمك في البيت صغيرة ولا تتسع للسمك الكبير، عشان كده بضطر أخد السمكة الصغيرة وأرمي الكبيرة. الحقيقة الراجل ده عرف مشكلته لكن ما حلهاش، استمر في الخسارة واستمر أنه يرمي السمك الكبير. حلو ان احنا نحدد المشكلة، لكن الاجمل ان احنا نحلها. مرات كتيرة بيبقى عندنا الافق الضيق والصغير

قيمتك، لا تمسكي أطيلي أطنابك، شددي أوتاتك، اتوسع، خد مجالات أكتر، خد أبواب أكتر. الرب يفتح كل الأبواب قدامك، حط الأمر قدام الرب، حط أحلامك، الرب يعطيك حسب سؤل قلبك، الرب يحقق ليك كل مشتهياتك، بس حط قدام الرب كل الرؤى وكل الأحلام. في لوقا 5:4 الرب بيقول للسمعان ابعد يا سمعان إلى العمق، ادخل لجوه، انت ديلك ما بتصدش سمك، ما عندكش أحلام، ما عندكش رؤى، ما عندكش حاجات كده تتحقق لمجد الرب والملكوته. فرد عليه سمعان وقال له تعبنا الليل كله ولم نأخذ شيئا، لكن على كلمتك ألقي الشبكة. ولما فعلوا أمسكوا سمكا كثيرا جدا، فصارت شبكتهم تتخرق. مرات كتيرة بنقف عند حدودنا، بنقف عند إمكانياتنا الضيقة، في حين أن الرب بيدعونا ابعد إلى العمق، ادخل لجوه، انت من حقك السمك الكبير مش السمك الصغير. أليشع بيقول للست زوجة الرجل اللي كان بيخاف الله وراحت له، قلت له المرابي جاي ياخد أولادي، قال له ماذا لك في البيت؟ قالت له ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. فرد عليها أليشع وقال لها اذهبي واستعيري لنفسك أوعية من الخارج ولا تقللي، اوعي تقللي. ولما قال لها ابنها لا يوجد بعد وعاء وقف الزيت. لما ما بيكونش عندنا أحلام وطموحات ورؤى، لما ما بنجيش قدام الرب بطموحاتنا وبرؤيانا وبغيرتنا وإن عايزين نعمل وعايزينك تعمل، الزيت بيقف والبركة ما بتقفش. لكن الدعوة لنا أن الرب يدعونا إلى العمق ويدعونا إلى الانطلاق. يا رب افتح أمامنا كل الأبواب ودينا كل نعمة وبركة نحن ندخل إلى العمق، وإنك تحقق لنا كل شهواتنا وكل أمنياتنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

0: طيب احنا تاني معاكم في برنامج ممكن اسال. ازيك يا شادي؟ عامل ايه؟ الاخبار؟ ازيك يا سامح؟
1: هاي ايمي، ازيك؟ الاخبار تمام.
0: طيب النهارده عايزين نتكلم عن موضوع برضو مهم قوي حوالينا 24 ساعه، السوشيال ميديا.
2: ايوه فعلا.
0: يعني من كتر الريلز والفيديوهات اللي قدامنا طول الوقت، احنا ما بقيناش عارفين يعني هو ده العادي يعني، ولا احنا اللي مش عادي ولا ايه. فلو شخص يعني لسه في بدايه حياته، لسه بيفكر هيشتغل ايه وهيمشي في حياته ازاي، وقدامه الحاجات الاكسبكتيشنز العاليه قوي دي، ازاي يقدر يحمي نفسه من المقارنات الكتيره قوي اللي على السوشيال ميديا؟
2: انا هاخد كلمه من السؤال بتاعك ودي اللي هبتدي بيها، حته المقارنات، وبعدين هربطها بالسوشيال ميديا. انا عايز اقرا كل ايات دي عشان ايات قويه جدا. في غلاطية 5 عدد 26 اخر ايه في غلاطية 5، وفي غلاطية 6 في غلاطية 6 برضو من عدد 11 ل 14، بس عايز اقرا في غلاطي 5 عدد 26 آخر آية خالص بالعربي، مش واضحة. بولس بيقول: لنكن معجبين، نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. وعايز أرجع لمعجبين دي، مش عارف أنتوا عارفينها ولا لا. وبعدين في غلاطي 6 من عدد 11 ل 14 بولس بيقول: انظروا ما أكبر الأحرف التي كتبتها إليكم بيدي. غالبا عايز أقول يا جماعة اللي جاي ده مهم قوي. جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد، هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لئلا يضطهدوا لأجل صليب المسيح فقط. لأن الذين يختتنون هم لا يحفظون الناموس، بل يريدون أن تختتنوا أنتم لكي يفتخروا في جسدكم. وبولس بيقول بعد كده: أما من جهتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. يعني أنا عايز أسألكم أنتوا قبل ما أنا أجاوب في الحتة دي، يعني ايه معجبين؟ حد عارف القصه دي؟ عارفين يعني ايه معنى الكلمه دي؟ لنكن معجبين، مش معجبين،
0: يعني ان احنا يعني مستنيين اعجاب الناس بينا.
2: حلو قوي،
0: صح؟
1: حلو قوي. منتظرين، يعني منتظرين يبص لنا ويبقى عندنا ايمج كده، صوره معينه.
2: حلو
1: قوي. عمالين بنحاول ندور عليها ونعملها، يعني نخلقها.
2: حلو قوي الكلام ده، ده كلام 100%.
1: الحمد لله.
2: الانجليز بتاعها، المرادف بتاعها في اليوناني فين جلوريوس، او في اليوناني كينوس دوكسا. كينوس معجبين دي، كينوس دوكسا، كينوس فاضي، دوكسا مجد. ده بالظبط المعنى بتاعها في اليوناني،
1: مجد فاضي.
2: انت بتحاول، مش مجد فاضي بس، انت بتحاول تفضي حد تاني من مجده عشان تتملي انت بالمجد، والمجد ده مجد فاضي. شايفين الفكره؟ ده مش تفسير، ده معنى الكلمه. ما تحاولش تفضي من حد تاني المجد بتاعه عشان انت تاخده فتتملي بيه.
1: خطر،
2: خطر جدا. وده اللي بيقوله في غلاطية 6. يا جماعة، في ناس بتحاول تخليك تعمل حاجة عشان هم ياخدوا اللي بنسميه بلغتنا اللقطة، او ياخدوا الكريدت. هم مش عايزين يعملوا، بس هم بيكنترول انت تعمل ايه علشان هم يفتخروا ان انت اللي عملت فتنسب ليهم. فانت طول الوقت عايز اقولها ازاي، انا مش مفروض اشحت من الناس اعجابهم، بس انا مفروض اخلي الناس تعجب بالمسيح فيا. فالعكس، انا مش باخد حاجة من الناس، انا بخلي الناس تاخد مني اعجابهم بالمسيح. سوشيال ميديا، انا دايما في مقارنة مع الناس، زي ما انت كنت بتقولي، انا دايما بشوف الريلز والصور، وفي الساحل والعربيه والنجاح وممكن تبقى حاجات منها على فكره فيري جينوين، يعني ممكن تبقى الشخص اللي بيحط حاجه على الفيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك، ممكن تبقى حاجه حقيقيه جدا ولحظه تمام، بس انا بتحط اوريدي تحت ضغط ان انا بتقارن من غير ما اقصد.
0: بنشوف غير دول، يعني اكيد ما حدش بيحط صورته وهو في مشكله مثلا،
2: او في اسوء حالتي، او في خطيه انا بعملها، او في يعني مش بفتخر اكيد بحاجه هحطها، انه يا جماعه بصوا ازاي انا سقطت في الثانويه العامه. اكيد مش تعمل كده. انت مش محتاج تعمل المقارنه دي خالص، انت مش محتاج تفضي حد تاني من مجد عشان تتملي بيه.

هايلة حلوة صحيح. ومعانا اتصال جديد من رامي ومعاه شعر هو اللي كتبه عن الحياة وهو بيأيد كل اللي قدمته شريف، وهنسمعه بعد الفاصل.

0: انت مش محتاج تعمل المقارنه دي خالص، انت مش محتاج تفضي حد تاني من مجد عشان تتملي بيه، لانه ده نابع من انا جوايا حته فاضيه. انا مش عارف تعرفين القصه دي ولا لا، انت مخلوق، لو انت جنس بشري انت مخلوق، وما تقنعيش بحاجه تانية، ما عنديش وقت اخش على الايات كلها من جوه الكتاب. انت مخلوق لو انت انسان سواء راجل او ست، ان جواك حته فاضيه لازم تتملي، هي كده. الحته الفاضيه دي يا اما هتتملي من ربنا يا اما هتتملي من الناس، لازم تتملي. فانت طول الوقت انت بتشحت الحته دي اللي بنسميها الايدنتيتي، الهويه بتاعتك اللي انت دايما بتدور عليها، ومقسومه اثنين، مقسومه فاليو بيربس او فاليو ديجنيتي بنسميها في الانجليش، قيمه وهدف. انت طول الوقت وراجع ورايا في اللي انا بقوله ده، انت طول الوقت بتدور على احساس بقيمتك واحساس بالهدف. انت طول الوقت بتحاول تحقق قيمتك، وطول الوقت بتحاول تدور انت رايح فين، وهدفي هعمل ايه، وهحقق نفسي ازاي، وهشتري ايه عشان اعمل ايه. أي لو انت جنس بشري، لو انت انسان وسمعني، انت دايما طول الوقت في الصراع ده. لو انت في المسيح انت مش هتشحتهم من الناس، لو انت مش في المسيح انت هتشحتهم من الناس. السوشيال ميديا انا طول الوقت بتحط في المقارنة دي غصب عني او مش غصب عني، مجرد ان بقلب بشوف، فانا بيطلع جوايا مشاعر، انا ليه مش زي فلان، انا ما عنديش ليه زي فلان. حتى جوه الخدمه، يعني حتى جوه الكنيسه، انا بتقارن طول الوقت بنجاح خدمه فلان، وبشكل خدمه فلان، وباستخدام خدمه فلان، وبعلاقات خدمه فلان، وانبساط خدمه فلان، وبالذات بقى لو عنده كل ميكسز، بقى عنده بقى فلوس وعنده شهره وعنده علاقات وشكله حلو او شكلها جميل واستخدامها رهيب في الخدمه وناجحه في الشغل وعندها فلوس كتير وبابا ومامتها اتربت في بيت مش عارف ايه، وبتروح الساحل مرتين ثلاثه في الشهر. فانا طول انا ما عنديش، هتعمل ايه؟ اللي بنسميه القيمة المضافة. القيمة المضافة دي أنا ما عنديش القيمة دي، فبعمل إيه؟ لو أنا مش في المسيح هشحتها من الناس، فبزود لنفسي قيمة على القيمة بتاعتي، فبنسميها قيمة مضافة. دي فيك، دي مش حقيقية.
1: أو بتالي القيمة نفسها بقى ليها شكل واحد موحد على لازم كلنا نبقى في الحتة دي. يعني ممكن يبقى أنا عندي حاجات تانية
0: بالزبط،
1: بس هي مش المتعارف عليها إن دي القيمة
0: بالزبط،
2: يعني وبرميها
1: بقى موجودة، يعني
2: وبرميها وبدور على حاجات تانية
0: عشان ده اللي عند التاني. بولس بيقول يا جماعة ما تحطش نفسك في المقارنة دي. انت قيمتك وهدفك في الحياة ما لهمش علاقة بأي حد تاني خالص. عارفين في يوحنا 21، افتكرت دلوقتي، المسيح كان بيتكلم مع بطرس وبيوصيه ارعى خرافي، فاكرين ثلاث مرات قال له ها، بعدين قال ارعى خرافي ارعى خرافي. بطرس بص كده على يوحنا وقال له
2: هذا ماله
0: بالظبط. طب ويوحنا المسيح رد عليه قال له
2: انت مالك،
0: يعني مايند يور اون بزنس، اللي هو بتاعتنا، انت مالك انت، هو يعيش ولا ما يعيش ولا يروح فين، ركز في الدعوه بتاعتك، ركز في انت مين. مش هنقفل الفيسبوك والانستغرام والسوشيال ميديا بلاتفورمز، احنا حتى اللي بنصور ده غالبا جزء منه هيطلع على السوشيال ميديا بلاتفورمز، البروجرامز اللي بنصورها بتطلع على السوشيال ميديا. اتس ا يوزفول تول لو انا عارف هي ايه.
2: طبعا.
0: واختم بالحته دي، ارجوك ارنس باكر اكشلي ده راجل ملحد قال لو انت ما عندكش ربنا انت هتدور على ربنا بتاعك. قيمتك في المسيح، مش محتاج تشحتها من الناس، ومش محتاج تقارن نفسك باي حد. انت دايما هتكون بتدور على قيمتك، عشان النقطه دي انا تهمني جدا. انت انسان، انت دايما بتدور على احساس بقيمتك واحساس بهدفك، انك مش عايش عمال على الفاضي. بس من فضلك افهم انك الاثنين دول اتحطوا اوريدي في المسيح، مش محتاج تاخدهم من حد لانه اوريدي اتاخدوا من المسيح. بص على نفسك في المسيح، وسمع نفسك اللي المسيح عايز يسمعه لك، وشوف نفسك بنظره المسيح ليك، انت كامل في المسيح. فالقيمه والهدف اوريدي اتحققوا، مش بشحتهم من حد. بص على فلان عنده ما عندوش تمام، بس انت لوحدك، مش محتاج تحط نفسك في مقارنه مع حد.
2: ده تحدي صعب جدا بالذات في الايام دي. يعني عمال بفكر وانت بتحكي، اوكي مقتنع جدا، بس عمليا تحدي صعب خالص. احمي نفسي منه ازاي؟ يعني انا شايف اي حاجه بقى، اذا كانت زي ما انت بتقول شايف ساحل، شايف ارتباطات كتير جدا دلوقتي بتحصل، الناس كلها فكرت ترتبط النهارده.
0: أيوه.
2: كلها أيوه. قررت تتجوز النهارده.
0: انا بشوف برضه
2: ايوه، فحسيت ايه ده، هو انتوا متفقين ولا ايه ده؟ محدش قال لي ليه يا جماعه. فالناس كلها قررت برضه تروح الساحل النهارده، فهم عملوا البروبوزل وبعدين راحوا الساحل. طب ايه ده، وانا بره الحزب دي؟
1: لا ده غير الشغل نفسه يعني، بتهيألي كمان كام سنه مش هيبقى فيه يعني الوظايف اللي هي اللي احنا عارفينها دي بتهيألي مش هتبقى موجوده خلاص يعني. كلنا هنبقى بنشتغل في السوشيال ميديا
2: كلنا عندنا الشركه بتاعتنا اللي بتعمل سوشيال ميديا، كلنا عندنا الفريلانس بتاعنا، كلنا عندنا الانترنشيب اللي هي يعني انا انتربرينور يعني.
0: ايوه
2: فهو تحدي. هو ده ايه ده، ازاي كده، وازاي بقى فيه الهصل بقى ده اللي هو انت لازم تبقى مليونير، وانت ازاي تقدر وانت 25 عندك اول مليون، ازاي يعني يعني ازاي بقى عندي 25 عندي اول مليون، اللي هو اعمل ايه؟ فالضغط ده يا شادي فعلا الضغط صعب قوي الجيل بتاعنا بيعدي فيه. فانا لما دلوقتي اجي اسمع انه لا دور على قيمتك في المسيح وهدفك في المسيح، كلام جميل قوي عليني وعلى راسي، بس ده اكني عايز اقول لك ايه، سامحني يعني، ده كلام كنايسي،
0: كلام في الهكس.
2: ما يلزمنيش انا النهارده ولا قيمتي ولا هدفي ولا حاجه في المسيح.
0: ما عشان الحته دي تتحد مظبوط في الاول او تتحدد مظبوط، لازم انا اخد قرار مع نفسي في الاول هو انا عايش ازاي. كلوسي 3 بيقول كده، بولس بيقول يا جماعة افتكروا فيما هو فوق مش في الأرضيات. لو أنا اهتمامي هنا خلاص انسى اللي أنا بقوله ده خالص. انت دايما هتتم باللي الناس عندها وتحقق ذاتك وتجيب المليون جنيه ولا المليون دولار وتشتري ساحل وتشتري بيت، وبعد ما تشتري بيت تجيب بيت تاني انفستمنت والحاجات اللي أنا بسمع على فكرة رجال أعمال حتى مسيحيين هنا في مصر بيتكلموا على القصة دي. على فكرة مش غلط أنك تحقق الحاجات دي
2: طبعا.
0: يعني بول يوحنا كان بيقول أروم أن تكون نفسك ناجحة. فهو أنا بعيش اللي ربنا دي الفكرة، أنا مش ضد الشغل ومش ضد تحقيق الذات، بالعكس ده حاجة كويس.

0: فمش غلط قصدك انك تقول انه مش غلط ان يبقى عندي طموح؟
1: لا مش غلط.
0: اوكي
1: مش غلط. هو هو أوكي. العكس جريمه. لو انا ربنا ائتمني على let's say شغل معين والشغل ده انه اكبره وانجح في في شغلي جدا واستثمر اكتر ويبقى عندي فلوس اكتر ده مش غلط. ما فيش في شعره كده ما بين الطموح وما بين ان انا اعيش لنفسي. اللي ربنا دعيني عشانه قد يكون انه من ضمن الحاجات اللي ربنا مدهاني بالذات في الماديات انا بارك بيها الخدمه اللي دعيني برضو ليها. فمش غلط. تيموثاوس الاولى صح 6 بولس يقول أوصي الأغنياء ألا يستكبروا وأن لا يلقوا رجاءهم على غير يقينية الغنى بل على الله الذي يمنحنا كل شيء بغنى للتمتع. فده معناه أن الأغنياء مش مفروض ما عندهم فلوس أو ما عندهمش الطموح. أو أنا كشادي أنا عندي لسه متخرج من كلية 21 سنة وعايز أحقق ذاتي واشتغل كويس ويبقى عندي أول مليون جنيه ولا أول مليون دولار وأجيب مش عارف إيه وأكبر في بالعكس that's a good thing. اشتغل على ده كون نفسك واشتغل على شخصيتك وكبر من البيزنس بتاعك لو ده في حدود اللي ربنا حطهولي مباركني بيه. هي أولويات زي ما سي اس لويس بيقول مش عارف قريته الكتاب ولا لا بس هو عنده كتب كتير معظم الكتب كان في الحتة بتاعت الأوردر. ايه الأولوية بالنسبة لي؟ ربنا. لأي حاجة تانية تيجي بعديها تمام. لو انا الاولويه بالنسبه لي بقت الفلوس او الانجاز، في ناس بالنسبه لهم تحقيق الانجاز نفسه ده ده ده المتعه كلها ان انا ناجح يبقى انت في مشكله. لكن مفيش مشكله انك تحقق ذاتك طول ما انت متفاهم انه انت هنا على الارض ده مش بيتك، بيتي فوق، انا هنا عايش عشانه،
0: انا في خيمه كده زي
1: انا في خيمه.
0: بولس دايما دي
1: لانه انا نظرتي مش على اللي موجود هنا، اللي موجود هنا ده
0: وكالة مش بتاعتي
1: بالظبط. هتعرف بولس في نفس الاصحاح ده في تيموثاوس الاولى اصحاح 6 بيقول ايه قوي جدا، ان كان لنا
0: قوت وكسوه
1: فلنكتفي بما ليه. عشان قبليه على طول بيقول حاجه منطقيه جدا، حاجه لوجيك، واضح اننا لم ندخل العالم بشيء
0: ولن نخرج بشيء.
1: فانت حبيبي جيت من ولا حاجه وانت ماشي، يعني انت تجيب زي ما انت ما تجيب، ما انت مش هيبقى معاك اي حاجه وانت ماشي هتاخدها معاك. فانا مش ضد الطموح وتحقيق الذات ويبقى عندي رغبه ان انجح واحقق من ذاتي واذاكر اكتر واخد شهاده معينه عشان تساعدني اكتر في الكارير بتاعي. جو اهيد.
0: بس ايه الاولويه؟
1: ايه الاولويه؟ ده الفيصل.
0: ايه الاولويه؟
1: ربنا.
0: ازاي بقى؟
1: انا عايش عشان حاجتين. انا عايش عشان استمتع بيه ومتع الناس بيه. حتى ده السلوجن عندنا في لاند اوف هوب، انا بستمتع بيه ومتع الناس بيه. انا موجود، ربنا خلقني من الاصل عشان يبقى عندي الشركه دي معايا.
0: انت فكرتني جون بايبر وهو بيعلق على ويستمنستر اقرار ايمان ويستمنستر. واول سؤال في اقرار ايمان ويستمنستر انه لماذا خلق الله الانسان؟ خلق الله الانسان ليمجده ويستمتع بيه. فجون بايبر ده لاهوتي معاصر عظيم، يعني احب اشجع كل اللي بيسمعونا يقروا له ويسمعوا له. قال لماذا خلق الله الانسان؟ جون بايبر بيقول كده، خلق الله الانسان ليمجده بان يستمتع به. كانه حط به مكان الواو، فانا بامجد الله لما استمتع به. فالله برضو عايز، كني عايز اقول لك
1: أيوة.
0: الله عايز انه انا استمتع به ويتمجد الله في استمتاعي بيه بشخصه.
1: ايوه وانت بتقول دلوقتي انت عارف ريك وارن خدمنا مع بعض في لاند اوف هوف ايفنت، فمن ضمن الحاجات كان بيقول ربنا خلقك علشان بيحبك او عشان يحبك العربي بتاعها. فانا بالنسبه لي يعني حاسس ان ده كلام حلو، الكلام بتاع الكنيسه، ما انت لازم هتقول كده. هو كده فعلا، هو ربنا خلقك عشان يحبك. هو ده هدف انك تكون موجود. لما تقرا في مزمور 139 هو خلقك عشان يحبك، هو ما كانش عنده اي مصلحه تانية، وبالتالي جزء من وجودي هنا على الارض ان بحبه. هو احبني ونحن نحبه
0: واستمتع بالحب ده
1: واستمتع بيه وابتع الناس بيه. فانا موجود ليه؟ انا موجود لو انا مسيحي بؤمن بالمسيح عشان ربنا بيحبني، استمتع بحبه ليا واكلم الناس عن الحب ده، فبحس ان انا فاكرين الفاليو والديجنيتي، القيمه جايه من عنده، مغرقني حب وبغرق الناس بالحب بتاعه. في ايه في صفانية 3 رهيبه بتقول، في العربي مش واضحه برضه، بتقول يسكت الله في محبته عارفين يعني ايه الايه دي في صفاني 3؟ يعني ايه اسكت الله في محبته؟ يعني يسكتك بمحبته. العربي صعب شويه. ان ربنا يسكتك بمحبته ليك. فنشيل الانشاد يقول نفس الفكره برضو، عالم فوقي محبه. تعرفين اي بلد العالم بتاعها لما يترفع ده معناه انه الارض دي ملك للعالم ده. العالم اللي ربنا رفعه على كل واحد محبه. فهو فعلا هو خلقك عشان هو بيحبك ويحبك وانت تستمتع بالحب. وتقول الناس في كورنثوس الثانيه اصحاح 5 نفس الفكره بالظبط، صلحنا لنفسه بيسوع المسيح واعطانا خدمه المصالحه عشان يصالح الناس بي.
0: فانا من سفراء
1: عن المسيح، فانا عايش عشان الاثنين دول، استمتع بيه واستمتع بالحب ده ومتع الناس الثانيه كلها.

0: انا عجباني فرقه معايا جدا ان انا مش بس بستمتع بيه.
1: يا رب اشكرك لانك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما انسى امانتك واسمح للخوف يدخل جوه قلبي وانسى انك انت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهارده. امين.

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: لكل حد مش مصدق في تعاملات ربنا الخاصة جدا لكل حد فينا، وفاكر كده ان ربنا مش بيسمع الصلاة وبعيد ومش شايف، وانه ربنا في أعلى سماء وإحنا هنا على الأرض بعيد، أحب أطمن نفسي وأطمنكو إن كل كلمة وكل نفس وكل حركة وكل حتى نية من نوايانا مكشوفة قدامه، وكل فكرة كمان مخفية جوانا هو عارفها. الله عظيم، واللي حصل من كام يوم بيبين عظمته قوي بالنسبة لي أنا شخصيا. اللي حصل إنه كان في أمر مخوفني جدا قدام ربنا حطيته، وطلبت منه إن ربنا حقيقي ينجيني، لأن اللي بيحصل كان شوية شديد وكانت الريح شديدة قوي في السفينة بتاعتي في الوقت ده في حياتي. لو أنت أو أنتي من الناس اللي ربنا بيبعت لهم رسائل بتشجعهم وتطمنهم، فيا بختك، لأنك محظوظ، ولأنك كمان ذكي وعارف تفهم وتقبل بسرعة الرسالة اللي ربنا بيقولها لك، ومن غير تقليل للموقف أو تجاهله أو حتى من غير مبالغ. في يوم كنت خايفة وقلت لشخص كده قائد وقدوة في حياتي إن أنا خايفة ومش قادرة إن أنا أكمل ومش عارفة أعمل إيه، لكن كان رده السريع ليا قال لي اوعي تخافي، يلا ما تخافيش كملي. وفي تردد وفي أسئلة كتيرة جوايا بعدها روحت البيت ألاقي رسالة كده صغنونة من طفلة جميلة بتحكي قصة المركب بتاعت الرب يسوع لما كان نايم والتلاميذ صحوه وقالوا له اصحى احنا بنغرق، كلنا عارفين القصة دي طبعا. وهي الصغنونة بقى بتحكيها حسيت ان ربنا حقيقي زي ما يكون بيقولي ما تخافيش، الريح هتخرس، ده انا اللي عندي السلطان. وعشان ربنا عظيم وجميل بعتلي تالت رسالة مشجعة في نفس اليوم. كنت صاحية متأخر قوي وجوزي جاي من المطار وأنا معاه على التليفون. خلصت المكالمة وبعدها قلت هقرأ شوية، أفتح كتاب أقرأ فيه. بصراحة لقيت كتاب والكتاب المقدس جنبه، وكنت أنا مقررة أن أنا أقرأ الكتاب التاني ومش هقرأ الكتاب المقدس في الوقت ده، لكن حاجة زي ما تكون قالت لي افتح الكتاب المقدس في الوقت ده وطلعي منه الألم اللي انتي بتخططي عليه في الكتاب. فتحت فعلا لقيت الألم محطوط في صفحة موجود فيها المعجزة بتاعت يسوع وهو ماشي على المية، ولما تلاميذه صرخوا وقالوا له بالحرف كده كانت السفينة معذبة، كاتب الكتاب إنه السفينة كانت معذبة والريح شديدة ومضادة، نفس الوضع اللي أنا كنت فيه بالظبط. مش ممكن أقول لكم على كم السلام اللي حسيت بيه والطمأنينة في الوقت ده، وحسيت إنه ربنا قاصد جدا في تعاملاته الشخصية معايا وفي حبه واهتمامه بيا حتى في الموقف الصغير اللي أنا خايفة فيه. ربنا بيبعت لنا الرسائل اللي تطمننا في مواجهة الريح، وفي الآخر قال الكتاب سكنت الريح، المعجزة في الآخر ما بين قوسين كده سكنت الريح. يسوع أنت حلو مفيش زيك، الرب يدينا الشجاعة ويدينا الإيمان لمواجهة الريح علشان هو بيظهر في حياتنا، ولما بنعيش شهود عنه وبنكون مجاهرين به بنعلن سلطانه وحضوره. ليس مثلك يا رب ولا لمثل أعمالك، ومفيش غيرك عظيم وقدير، ليك وحدك العظمة والقدرة والقوة. ونفتكر مع بعض الموقف بالآيات، ففي الحال مد يسوع يده وأمسك به وقال له يا قليل الإيمان لماذا شككت، ولما دخل السفينة سكنت الريح، والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين بالحقيقة أنت ابن الله.

0: يا رب أنت إلهي ومصدر حياتي وشبعي الحقيقي، ساعدني لما أبدأ يومي منشغل بهمومي واحتياجاتي قبل ما أرفع عيني ليك، ولما أطلب عطاياك أكتر ما أطلبك أنت.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

ليه يا رب لما اقعد معاك اوجاعي وجروحي هي بس اللي بتتكلم، وتضيع مني بركة روحك اللي بيصلي ويشفع فيا بأنات لا ينطق بيها، روحك اللي يعلن لي افكارك ليا

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ مين انا النهارده؟ بالآية الجميلة اللي عندي من رسالة أفسس الإصحاح الثاني، نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن عمله، تخيل أنا اسمي هويتي شخصيتي شخصيتي وكينونتي، أنا عمل الله قد امتزت عجبا، حط كل الجمال اللي عايز يحطه فيا وفيك

0: ايه لا ما مش عارف، لا ما خنوق، مش عارف، زهقان بس شويه، مش هينفع.
1: لا لا
2: زهقان من نفسي.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع مزمور 28. كاتب المزمور زي ما هو واضح من العنوان هو داود، لكن المناسبة اللي اتكتب فيها المزمور غير معروفة. ومن خلال قرايتنا للمزمور نقدر نعرف أن داود كان بيواجه خطر كبير، وابتدى يقول مدى خطورة الموقف اللي هو فيه في الأعداد الخمسة الأولى، فنقدر نلاحظ مدى صعوبة الموقف اللي كان بيتعرض له. فبيقول في عدد واحد: إليك يا رب أصرخ. إمتى يا حبايب الشخص ممكن يصرخ؟ بالضبط زي ما انتوا قلتوا، لما يكون فقد كل سبيل للنجاة. فمن الواضح أن داود كان على أخره، متعب جدا، عاجز، فلجأ للصراخ لمن هو أقوى منه ويقدر يعتمد عليه، زي الطفل لما بيصرخ لمامته. ويكمل داود ويقول: إذ أستغيث بك فالخطر حواليا ولا طاقة لي للنجاة، أنا زي الغريق يا رب، وبسبب كده أنا هرفع يدي إلى محراب قدسك. المحراب هو قدس الأقداس. رفع الأيادي في الصلاة بيرمز إلى الاعتماد المطلق على الله. فكأن داود بيقول له: يا رب أنا نفضت إيدي من الاعتماد على نفسي ومنتظر العون فقط منك من السماء. يمكن حد فيكو يحب يسأل داود: يا داود إيه اللي يخليك وإنت ملك تلجأ للرب مش لأي حد تاني؟ مش قوتك، مش سلطانك، مش مملكتك، مش جيشك. لأنه الله هو الرب، وهو الرب في العبري يعني هو السيد، صاحب السلطان المطلق. كمان السبب التاني لأنه الصخرة، فهو المكان العالي الآمن اللي أقدر ألجأ لي في مواجهة التحديات والظروف الصعبة. ابتدى داود يتضرع إلى الرب ويقول له بلغة عتاب ومحبة إنه: يا رب لا تغلق أذنيك، يا رب ما تسكتش، فسكوتك بالنسبة لي معناه إنك رفضتني، وإن لم تستمع إلي يا رب فأنا حالي هيبقى زي الشخص الميت. ويكمل ويقول: يا رب من فضلك نجيني من مصير الأشرار. وجازي الأشرار، فهي مش صلاة انتقامية، لكن هي واحد مظلوم وبيواجه أشرار وبيصلي للقاضي العادل إنه يحقق عدالته الإلهية بمعاقبة الأشرار. نلقى في لحظة انتقالية، نلقى إن في نقلة كده من الجو اللي فيه داود بيستغيث بالرب لمرحلة تانية وجزء تاني في المزمور. ويجي في عدد ستة نلقى في تحول، إن داود قرر إنه يعيش بإيمان كما لو كان إن الله تدخل فعلا في الموقف وأنقذه. ويقول في عدد سبعة: الرب عزي وترسي. عارفين عزي يعني إيه؟ عزي يعني مصدر القوة، وده توجه داخلي، هو بيقول لنفسه مصدر قوتي هو الرب. الحاجة التانية إن الرب ترسي، هو اللي هيصد وهيمنع عني الهجمات الخارجية، علشان كده أقدر أتكل على الرب بكل قلبي، وقلبي يتملي بالفرح والابتهاج والتسبيح بدل من الخوف والرعب والصراخ اللي كان في بداية المزمور. بعد ما صلى داود لأجل نفسه، وبعد ما أخذ خطوة الإيمان، ابتدى يصلي لأجل الشعب ويقول للرب، يقول له في عدد تسعة: خلص شعبك، بارك ميراثك، ورعهم واحملهم إلى الأبد. كما لو كان داود بيفكر بيقول له: أنا مش جاي أصلي بس لنفسي النهاردة، ده أنا كمان جاي يا رب وبفكرك بمكانة الشعب ده عندك، أنا بقولك إن دول ملكيتك الخاصة، ده دول كمان ميراثك، يعني الحاجة الغالية الثمينة بالنسبة لك، وإنت بالنسبة لنا يا رب إنت راعينا إلى الأبد، إنت اللي ترعانا، إنت اللي تحملنا وقت الضعف. في الختام يا حبايب، أصعب تحدي بيواجهنا وسط الأزمات مش الأزمة، لكن هو ردة فعلنا ناحية الأزمة، وده اللي نجح داود في إنه يعمله في المزمور ده، وهو إن رد فعل وسط الأزمة إنه يلتجئ إلى الرب على طول. وأعتقد هو ده السبب اللي خلى الرب يقول: وجدت داود ابن يسى رجلا حسب قلبي. مش لأنه مش بيغلط ولا بيعمل على طول حاجات صح، لا، لكن لأن توجه قلبه في كل الظروف، في الأزمة قبل الراحة، هو حسب قلبي، وإن هو دايما بيلجأ للرب وبيمتلي بالإيمان. يا رب ساعدنا أن نلجأ للصلاة وأن نعتمد فقط عليك في مواجهة الظروف والتحديات. شكرا ليك لأنك مصدر قوتنا. ساعدنا نفهم وندرك يا رب غلاوتنا عليك، نحن غاليين جدا جدا، وأنك مش ممكن تبعد عننا أو تتجاهلنا. بنشكرك لأنك متعهدنا، فإحنا شعبك، ميراثك، وأنت من تحملنا وترعانا. آمين.
عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

إيماني في إلهي اللي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: من أصعب المواقف اللي بتقابلنا في حياتنا لما بيرحل عنا حد عزيز جداً، وخاصة لو الشخص ده كان شخص مؤثر جداً في حياتنا. كلنا مرينا بأن احنا فقدنا أحباء، ويمكن في السنين اللي فاتت في كورونا وقبل كورونا وكده فقدنا ناس ما كناش بنتخيل أن في يوم الأيام هنصحى مش هنلاقيهم. النهاردة عايز أحكي لكم عن شخصية اتلمست مع ناس كتيرة، ويمكن ناس من اللي بتسمعني النهاردة هتكون اتلمست معاها. واحدة كان اسمها مها. مها كانت مش بس مرات أخو مراتي، مها بالنسبة للخدمة المسيحية معروفة جداً في الدنيا كلها. مها من الأشخاص اللي لو عندك في الكنيسة بالضبط تقدر تفكها بعشرين قائد. كنت أنا دايماً مثلاً أقول نفسي أعمل كذا، فيبتدوا يقولوا طب إزاي وكذا، مها تيجي تقولي أسيس اعتبر الموضوع منتهي. نيجي نقول هنعمل الخدمة الفلانية يقولوا طب نفكر طب ندرس، ما تقولي أسيس اعتبر الموضوع انتهى. مها كانت من أروع الشخصيات المنجزة، كأنها كانت بتجري في السبق وخلصت السبق بتاعها بدري. في آخر يوم في حياتها مها ماتت صغيرة. كنا بنعمل نهضة كبيرة في كاليفورنيا، لقيتها بتبعت لي رسالة الساعة 4 الصبح فبتقول لي أسيس إيه اللي هنقدر نعمله علشان نضمن إن العالم العربي كله يجي يسمع. كنا جايبين الأسيس سامح موريس وتوصلوا رسالة الخلاص. فأنا قلت لها يا مها الساعة 4 الصبح إيه اللي مصحيكي 4 الصبح؟ فقالت لي مش قادرة أنام، ربنا مصحيني أصلي من أجل خلاص النفوس وإن الرب يبعت نفوس للملكوت. فقلت لها مها نامي ولما تصحي الصبح نتكلم. آخر جملة كتبتها لي مها قبل ما تروح السماء قالت لي ما بقاش في وقت نضيعه. كانت في عيلة عايزة حاجة عملتها لها، وهي بتعدي الشارع طصتها عربية وماتت. بس أنا عايز أشجعك إنه موت مها بالطريقة دي بالجملة دي بتاعت ما فيش وقت نضيعه عملت ثورة في الكنيسة، عملت ثورة في حياتنا كلنا، لأنه النقلة الروحية اللي ربنا نقلها لنا ككنيسة وكخدام كناس نعرف مها مش بس في كنيستنا في العالم كله بالطريقة اللي راحت بيها مها السماء كانت سبب إنه كنيسة بقت مكان للشفاء، كنيسة بقت مكان لرؤى وإعلانات، الكنيسة بقت مكان لخلاص النفوس. لو لسه ما سلمتش حياتك للمسيح الحق اعمل كده لأنه ما بقاش في وقت نضيعه. لو أنت بعدت عن الخدمة وحياتك الروحية فترت والعالم خدك الحق ارجع لأنه ما بقاش في وقت نضيعه. لو أنت مش متأكد إنه مراتك أو جوزك أو ولادك أو إخواتك رايحين السماء من فضلك الحق اعمل كده لأنه ما بقاش في وقت نضيعه. ومش لازم إحنا اللي نروح، ممكن جداً السماء تتفتح ونلاقي يسوع جاي ومش هيبقى فيه وقت نضيعه. والشعار اللي أنا بحطه قدامك وبحطه قدامي ودايماً حطه قدام الكنيسة كلمة مها الأخيرة ما بقاش في وقت نضيعه.

يا رب علمني أتقوى بحضورك وثبت قلبي في وعودك، ولما أخاف من المجهول فكرني إن المستقبل في إيدك، ولما أضعف اسندني بنعمتك، ولما أنتظر اديني صبر وإيمان.

هلما نرنم للرب، نهتف لصخرة خلاصنا، نتقدم أمامه بحمد وبترنيمات نهتف له، لأن الرب إله عظيم، ملك كبير على كل الآلهة، الذي بيده مقاصير الأرض وخزائن الجبال له، الذي له البحر وهو صنعه ويداه سبكتا اليابسة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه وغنم يده. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا. يا رب ليك كل السجود، نتقدم أمامك يا رب، منيجي ورأسنا محنية أمامك يا رب، بنقول لك أنت مستحق ترتفع وتعلو، تأخذ مكانتك ومكانك في حياتنا. الحمد والسجود ليك يا رب.

يا رب روعة صنيعك يا رب في حياتنا، مش بس الجمال والعظمة اللي الكون اتخلق فيهم يا رب كبير علينا قوي وبنتفرج عليه ونشوف حاجات عظيمة، لكن انه إله الكون اللي خلق ده الفنان المبدع البارع هو إلهنا يا رب. انا قلبي بيسجد ليك يا رب لانه انت بكل عظمتك دي اخترت تحبني انا يا رب. لما اتقال عنك صفة ما تقالش الله الخلق الله الإبداع، اتقال عنك الله المحبة يا رب. حبك أنا لي مديون، أنا لي مديون طول عمري، أنا هفضل مديونة لغاية آخر العمر للحب اللي افتقدني وجي ورايا وجري ورايا وحاوطني وجابني واجتذبني إليك يا رب. ليك كل السجود يا رب.

لأنك أنت اقتنيت كليتي، نسكتني في بطن أمي. أحمدك من أجل أني قد امتست عجبا، عجيبة هي أعمالك، ونفسي تعرف ذلك يقينا. لم تختفي عنك عظامي حينما صنعت في الخفاء ورقمت في أعماق الأرض، رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها. ما أكرم أفكارك يا الله عندي، ما أكثر جملتها. سأجد حبا لك يا رب يا خالقي ومبدعي. أنت أبدعت يا رب ليبص في أجهزتنا، في جسمنا، في كمية الحاجات اللي بتحصل في جسمنا، إزاي الجهاز ده شغال بطريقة وبنظام غير عادي يا رب، وإنت اللي بتتحكم فيه، وبتتحكم فيه يا رب بسلطة غير عادية. أنت أبدعت يا رب، أنت أبدعت. لما يكون هذا الإله متحكم في سير أجهزة بالتعقيد ده، ازاي اخاف مع حاجة بتحصل في حياتي؟ ازاي اخاف في وسط ظروف؟ يا رب انت بتقدر الخوف ده، لكن النهاردة انا جاية بقول لك انا بحط ثقتي فيك، وبقول لك يا رب انه مع كل اللي بشوفه يا رب في سلطانك يا رب على جسدي وعلى الكون من حوالينا يا رب، الحاجات بتتحرك في مليات من السنتي، ومع ذلك يا رب كمية التحكم اللي عندك فيها يا رب. لا تقرب عشان لا شمس تقرب تحرق الأرض بمليمتر، ولا تبعد عن الأرض بمليمتر فتجمدها. الجسم ده يا رب لو هرمون باص فيه يا رب الدنيا كلها بتتقلب. هذا الإله المتسلط أنا جاي النهاردة بقول لك يا رب سامحني، لأنه مرات كتيرة أنا ما بحطش ثقتي فيك، وببقى حاسة أن أنا محتاجة أتحكم يا رب. أنا جاية النهاردة أقول لك أنا هخاف من إيه، وإنت يا رب أبدعت في حياتي وفي جسدي وفي الكون من حواليا. أنا جاية أقول لك يا رب إنت اللي ليك السلطان، إنت خالق ومبدع هذا الجسد، وأنا جاية بحط نفسي بين إيديك وأقول لك أنا بأتمن نفسي وحاسة بالأمان معاك. أمين.

هحكي لك على حاجه حصلت معايا. كنت سايقه بره مصر، سايقه العربيه وداخله في منطقه انا مش متعوده عليها. اخدت لفه كده لاني كنت تايهه ومش مركزه، واذ بي افاجئ ان ست بتشاور لي بعصبيه من عربيتها، عماله تشاور لي وزعلانه قوي. اتريني قطعت الطريق عليها، وده كان دورها انها تعدي. طبعا انا كنت ملبوخه ومش عارفه انا رايحه فين، فما ركزتش ان ده دورها. نفسي اقول لها صدقيني ما كان قصدي اني اقطع عليك الطريق، انا بس تايهه ومحتاجه مساعده. وبعد ما الست دي مشيت وكنت حاسه بظلم كده اني اتفهمت غلط وكاني قصدي اعمل حاجه غلط وانا ما كانش قصدي خالص، فكرت هو انا كم مرة كنت واخدة دور الست دي وبحكم على حد سايق قدامي او حواليا او ورايا او ماشي ببطء او ماشي بسرعة او بيضرب كلاكس ورايا ومستعجل يعدي؟ كم مرة من المرات اللي بيحصل فيها ده بوجد للشخص عذر زي ما انا كان نفسي يتوجد لي عذر؟ كم مرة بقول يمكن الشخص ده معاه حد عيان في العربية ومستعجل يعدي عشان يروح مستشفى، او يمكن الشخص ده لسه دابب خناقة خسران فيها علاقاته ومش طايق نفسه، او يمكن شخص عنده ازمة صحية ومش عارف يسوق كويس، او سهل قوي اوجد لنفسي الاعذار، واتمنى الناس كمان يوجدوا لي الأعذار دي. لكن مش بعمل نفس الحاجة لما الوضع يتقلب، لما الأدوار تتبدل. القانون الذهبي اللي الرب يسوع حطه لنا: كما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا هكذا أنتم أيضا بهم. وقتها هفترض النية الأحسن للي قدامي حتى لو ده ما كانش الوضع الحقيقي بالنسبة له، لكن كمان وقتها ههدى وعرف أعيش أحسن واستوعب الناس ومشاكلها، وبشكل ما كأني بشيل معاهم مشاكلهم.

يا رب علمني أجري ليك أولا وافتكر إنك ملجأي الحقيقي وقت الخوف وعدم الأمان. ثبت قلبي في محبتك وحررني من المقارنات ومن إني أدور على قيمتي في رأي الناس.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 128، ترنيمة المصاعد.
2: طوبى لكل من يتقي الرب ويسلك في طرقه، لأنك تأكل تعب يديك، طوباك وخير لك. امرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بيتك، بنوك مثل أغراس الزيتون حول مائدتك. هكذا يبارك الرجل المتقي الرب. يباركك الرب من صهيون، وتبصر خير أورشليم كل أيام حياتك، وترى بني بنيك. سلام على إسرائيل.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في واحدة وقاعدة من القعدات كده اللي بنتجمع فيها مع أصحابنا وعيلتنا، عايز أشارككم بحاجة وأشجعكم بحاجة. أولاً إنه ندور على أي حد ساكت قاعد لوحده مش عارف يتكلم مع حد أو يعبر عن نفسه أو لسه جديد وسط القعدة. في موقف حصل لحد كان رايح في تجمع من التجمعات دي مع مجموعة من أصحابه، وكانت الخروجة كلها كانت في واحدة من الأصحاب دايماً تهزر وتضحك وتتكلم في كل خروجة، لكن في الخروجة دي كانت شوية متغيرة. حد قرر إن هو يروح يقعد معاها ويتكلم معاها ويفتح مواضيع ويغير المود اللي هي كانت فيه. اللي عرفوا انه لما قعد معاها لقاها ان هي ابتدت تضحك وابتدت تتكلم، وقالت ان هي كانت بتعاني من مرض شديد قوي في معدتها في الوقت اللي فات، وعشان كده هي مش قادره تكون مندمجه مع الناس في القعده او قادره تشترك او تعبر عن نفسها باي شكل من الاشكال. اللي حصل انه الشخص ده قبل ما يروح المكان ده او التجمع ده كان مقرر ان هو مش هينزل النهارده ومش عايز ينزل، وبمحاوله من كل الاصحاب لا لازم تنزل وتتجمع معانا في القعده دي، قرر ان هو ينزل. وفي الآخر فهم كده وهو مروح إنه زي ما يكون ربنا بعته للإنسانة دي علشان يتكلم معاها، وإن هي تخرج من المود اللي هي فيه بسبب تعبها ومرضها، وزي ما يكون ربنا بعته مخصوص ليها. ممكن في وقت الأعياد والتجمع نفتكر الناس المتروكين والمنبوذين اللي مالهمش أصحاب، المرضى والتعبانين، مش بس جسدياً لا كمان الناس التعبانة داخلياً ونفسياً ومش باين عليهم. لكن لو دورنا حوالينا كده هنلاقي ناس كتيرة منهم، وبابتسامة كده وكلام مشجع نقدر نكون بنساعد الناس وبنقدم محبة ونكون شهادة عن ربنا. وأعتقد إن ده بيبقى هدف حلو قوي في أي خروجة، إن احنا نشوف المتروك ونروح له، أو الشخص اللي حتى ممكن يكون منبوذ وسط الناس ونقعد معاه ونتكلم معاه ونفتح كده مجال ونعبر ونكون شهادة عن ربنا في الأوقات دي بالذات، خاصة أوقات الأعياد اللي الناس ممكن تكون بتحس فيها بوحدة كتير. يسوع قدم محبة بولادته لينا وبخلاصه للعالم، يا ترى إحنا بنقدم إيه في الأعياد؟ مش بس بنستنى المولود في المزود، لكن إيه اللي بنقدمه للمولود في المزود في العيد؟

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكو دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكو بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ اسألوا، اطلبوا، اقرعوا. ده التعليم اللي قاله الرب يسوع، اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. في تصاعد، في عمق أعمق في كل كلمة قالها الرب يسوع. لما بروح أسأل، اسألوا تعطوا. ممكن هتيجي تسألني عن معلومة هتاخدها، لكن لما بتطلب ده مستوى أعمق، انت جاي تطلب بإيمان وجاي تطلبني. اطلب الرب، اطلبونني تجدونني، استطلبونني بكل قلوبكم. لكن المستوى الأعمق هو القرع، هو الإصرار، هو المثابرة. أنا رايح بخبط، أنا مصر أن يا رب أخد الاستجابة من عندك. رب يسوع علمنا لما نسأل أو نطلب أو نقرع ثلاث حاجات مهمين. أول حاجة، ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الآب بالابن. إذ إن سألتم شيئا باسمي فإني أفعله. أول شرط أو أول حاجة محتاجين وإحنا بنصلي إن إحنا نطلب باسمه. يعني إيه باسمه؟ يعني متوافقة طلبتي مع مشيئته، مع فكره، معتمد على اسمه، معتمد على قوته، معتمد على سلطانه. والشرط الثاني، لأني الحق أقول لكم إن من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا يشك في قلبه بل يؤمن إن ما يقوله يكون، مهما قال يكون له. الطلبة الثانية أو الشرط الثاني إنك تطلب بإيمان بلا شك. بأول حاجة لما تطلب وتسأل الرب اسأل باسمه، ثاني حاجة اطلب بإيمان. لذلك أقول لكم كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. آمن هيكون ليك الطلب بتاعك. لكن الحاجة الثالثة والأخيرة، وهذه هي الثقة التي لنا عنده، إنه إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا. إن طلبنا حسب مشيئته، عشان كده لما نيجي نطلب باسمه، نطلب بإيمان، ونطلب بحسب مشيئته.

فاض قلبي يا رب بكلام صالح، فاض قلبي، فاضت قلوبنا بكلام صالح، متكلم أنا بإنشائي، بإنشائي بأحلى ما عندي من كلمات، بأحلى ما عندنا يا رب من موسيقى، بأعلى إنشاء يا رب يخرج مننا. لساني قلم كاتب ماهر، أتكلم يا رب. هاليلويا، ما أحلاك، ما أحلى شخصك اللي حاضر في وسطينا، ما أحلى إيدك اللي ممدودة في حياتنا، ما أحلى عيونك اللي سهرانة علينا وإحنا نايمين وعلينا وإحنا صحيين، ما أحلى رحمتك يا رب اللي بتردنا ليك، ما أحلى يا رب قدرتك وقوتك اللي بترد نفوسنا لسبل الحياة، تشتاق نفوسنا، تشتاق نفوسنا أنها تبقى موجودة في حضرتك. أنت بتتلذذ بينا وإحنا كمان بنتلذذ بكل مرة بتعبر عن نفسك في وسطينا. أنت بابا وإحنا أولادك، أنت الملك وإحنا شعبك وملكوتك. يا بختنا، يا بختنا، لساننا يا رب مش هيقف، ألسنتنا مش هتقف عن أنها تسبحك وتشاور عليك وتقولك أنت الملك، أنت الأب، أنت إلهنا. هاليلويا.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

كلمات الرب يسوع نادى بيها على الناس: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا بختك لو عطشان، يا بختك لو جعانة، عشان ليك ارتواء وليكي شبع عنده. النهاردة ارفع الآيات دي، قول له: يا رب أنا مشتاق ليك، أنا أرضي عطشانة ليك. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، كما في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. أرضي عطشانة ليك يا رب النهاردة، أرضي وقلبي عطشانين ليك.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الله بيحبك، تصدق ان دي اقوى حقيقة تقدر تعيش بيها في الحياة. وانا صغير كنت متعقد جدا من اسمي، ما كنتش بحب اسمي ولا كنت بحب شكلي، وبالذات لما دخلت كلية لاهوت وهبقى قسيس كان دايما في قسيس في الدنيا اسمه هشام، فلا كنت بحب اسمي ولا كنت بحب شكلي. كنت اقف قدام المراية، معرفش حد فيكم مر بالموضوع ده ولا لا، قلت له ايه ده، ايه الشكل ده، ايه ده، يعني مين ممكن يحب واحد بالمنظر ده؟ لغاية اما في يوم الايام قريت الآية اللي بتقول الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الجملة دي غيرت حياتي تماما، كأن الله بيقول لي قد يكون مش عاجبك شكلك، مش عاجبك وظيفتك، مش عاجبك اسمك، مش عاجبك العيلة اللي اتولدت فيها، لكن أنا بحبك زي ما أنت. ودي أكتر حقيقة إبليس بيحاول يخبيها عن عينينا، إن الله بيحبنا. دايما لما بنقع في مشكلة أو بنمر في ضيقة، السؤال اللي بيجي في ذهننا ليه بتعمل فيا كده، وإبليس يبتدي يقولك الله لو بيحبك ما كانش حصل كذا. عايز أأكد لك النهاردة إن أنت أغلى حاجة عند ربنا، وبيبص لكل واحد واحدة فينا وبيقولك أنا بحبك، أنت غالي جدا على قلبي. بولس بيقول كده الله الذي أحبني، ولما حبني ما بعتليش قصيدة شعر، ما بعتليش رسالة يقولي أنا بحبك بحبك بحبك، لكن بيقول الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. الله بيحبك لهذه الدرجة. أنا عايزك تعيش رافع راسك وتنام وانت مطمن، وتواجه العالم وانت مطمن، لأن الله بيحبك. أنت أغلى حاجة عند الله.

0: يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

يا رب بنبارك اسمك، يا رب بنسبحك إلى الدهر وإلى الأبد. جايين يا رب نرفعك ونسبحك لأنك مستحق التسبيح. في كل يوم يا رب جايين نباركك، وفي كل يوم جايين نرفع اسمك، نديلك المجد والكرامة اللي تليق بيك.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه. أنا وإنت طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.